طيب كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي

嘘、嘘つ、وصدفة التقيت بمغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المر الطيب يارا صرت اشكيله من القمر العصيب

اجرم رهيب مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا با. فلفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب بدك على شهرين تاخد هالدواء.

بعيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: هون قهوة البحر؟
1: نعم.
0: أنا جاي أقعد شوي بقهوة البحر حتى أتذكر بلادي.
1: من وين حضرة الأخ؟
0: أنا من ضيعة بحرية.
1: وأنا من بلاد بحرية.
0: شرفنا.
1: تفضل اقعد تذكر معنا.

0: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
1: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
1: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
1: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.
2: ماشي كل ساعة على كيفك تزعل مني.
3: حظك على الهوى.
4: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى طاقة تجمع بين العزيمة الصلبة والإشراق، حيث يستقر القمر في أواخر برج الجدي الترابي ليبث في الأثير طاقة انضباط عالية تحثنا على إنجاز التزاماتنا وإنهاء أوراقنا المعلقة بجدية وثبات. وتتكامل هذه الرزانة مع الدفء الناري الذي تسكبه الشمس المقترنة بالمشتري في قلب برج الأسد لتفتح أمامنا أبواب التفاؤل والفرص الواعدة. ومع اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء نحن على موعد مع أفكار حركية سريعة ومفاجآت إيجابية. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. يسلط القمر في أواخر الجدي الضوء اليوم على قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة والسمعة العملية. يوم ممتاز لإتمام مهمة صعبة أو حسم ملف مهم بنجاح. طاقة المريخ في الجوزاء تمنحك فصاحة وسرعة بديهة في الإقناع، بينما يمدك اقتران الشمس والمشتري في الأسد بجرعة هائلة من الإبداع والثقة بالنفس.
5: برج الثور. يدعمك القمر من أواخر برج الجدي الترابي الصديق، مما يفتح أمامك آفاقاً واسعة للإنهاء الموفق لمعاملات إدارية، مالية أو سفر. وجود الزهرة في العذراء الترابي يضمن لك استقراراً عاطفياً ورؤية عقلانية واضحة، ويمنحك القدرة على بناء أرضية صلبة وتفاهم متين مع من تحب. برج الجوزاء. اقتران المريخ وأورانوس في برجكم يستمر في شحنكم بطاقة حركية وفكرية هائلة ومفاجئة. اليوم يوجه القمر في الجدي اهتمامكم نحو تنظيم الشؤون المالية المشتركة والمعاملات البنكية. وقت مثالي لإعادة ترتيب ميزانيتكم وحسم التفاصيل المعلقة بذكاء وحكمة.
6: برج السرطان. يتواجد القمر في البرج المقابل لك الجدي، مما يركز الأضواء على شراكاتك العاطفية والمهنية. يوم يتطلب منك الصبر والدبلوماسية في التعامل، ومع استعادة عطارد لسرعته في برجك تدريجياً تبدأ الرؤية بالوضوح وتعود إليك القدرة على اتخاذ القرارات الشخصية بثقة وحسم. برج الأسد. أنتم ملوك الطالع والنجوم، الشمس والمشتري يتألقان في برجكم ليمنحكما حيوية استثنائية، كاريزما وحظوظاً في المبادرات الشجاعة. اليوم يدعوكم القمر في الجدي لإنجاز المهمات العملية والروتينية المتبقية بصبر لتنطلقوا بعدها بكامل طاقتكم وإشراقكم. برج العذراء. تتألق الزهرة في برجكم لتمنحكم سحراً خاصاً وجاذبية هادئة، واليوم يدعمكم القمر من برج الجدي الترابي الصديق ليفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة والتواصل الإيجابي. وقت مثالي لإبراز مواهبكم، ترتيب أموركم العاطفية والاستمتاع بلحظات ممتعة ومستقرة. برج الميزان. يوجه القمر في الجدي طاقته اليوم نحو بيت العائلة والمنزل والاستقرار الداخلي. قد تنشغلون بتنظيم في البيت أو حسم مسألة عقارية، بينما تفتح لكم كواكب الأسد، الشمس والمشتري أبواب الدعم الاجتماعي واللقاءات المليئة بالتفاؤل مع الأصدقاء. برج العقرب.
4: تمنحكم الأجواء الفلكية اليوم قدرة متميزة على الحوار والتواصل الرصين بوجود القمر في الجدي، يوم مناسب جداً للمفاوضات، توقيع العقود وإتمام التنقلات القصيرة. حدسكم الثاقب يساعدكم على اختيار الكلمات المناسبة وترك انطباع قوي ومحترم لدى الجميع. برج القوس، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والميزانية بوجوده في الجدي. يوم يطلب منك الواقعية والحكمة في إدارة مصاريفك مع التفكير في كيفية تثبيت دخل مالك. التناغم مع شمس ومشتري الأسد يضمن لك بقاء معنوياتك وحماستك في القمة. برج الجدي، أنتم في أوج حضوركم اليوم. القمر يستقر في أواخر برجكم ليمنحكم قوة إرادة، ثباتا وقدرة عالية على حسم الأمور وإدارتها بذكاء. يوم ممتاز لإنجاز المبادرات الشخصية والعملية الكبرى وتأكيد مكانتكم القيادية بكل ثقة. برج الدلو، يدعوكم القمر في الجدي اليوم إلى أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الضوضاء لإعادة شحن طاقتكم. وقت مناسب جداً للتأمل وترتيب الأولويات خلف الكواليس. اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء الصديق يزودكم بأفكار ذكية ومبتكرة تفتح أمامكم أبواباً جديدة قريباً. برج الحوت، الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم أبواب التواصل الاجتماعي والدعم من المحيطين بوجود القمر في الجدي. يوم مميز لقضاء وقت مع أصدقاء موثوقين أو حسم خطة عمل جماعية. الزهرة في العذراء تدعم شراكاتكم العاطفية والعملية لتكون قائمة على الاحترام والتفاهم.
1: حظك على الهواء.

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل.

صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. مجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الثلاثة غلطانين. كمشنا لكم غلطة يا زملائنا بصحيفة اللواء. اليوم الأربعاء 29 تموز 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والقيامة والصلب والعنصرة. حاطين بالصفحة الأولى من صحيفة اللواء الحبيبة إنه اليوم الأربعاء 29 تموز 2026. أنا فتحت الصفحة الأخيرة بس هيك لحتى أذكر حالي، طلع إنه الثلاثة بعدهم بالصفحة الأخيرة، ما وصل النهار لعندها. صباح الخير صحيفة اللواء الحبيبة. ما بعرف الشاب اللي بيغير التوقيت عندكم بالصفحة الأخيرة، ما كان منتبه مبارح ومستعجل. إذن اليوم الأربعاء بنص الجمعة. إذا حدا اشترى صحيفة اللواء عم يقرأ الصفحة الأخيرة ما ينتبه للتوقيت حتى ما يرجع لورا. يميني رجعني صغير وياخد مالك يا دني، يميني رجعني لورا أيام نرجع نكبر على الهدى مثل ما بتقول الغنية. صوتك عالي جبل لبنان. خيكن الصغير أو خيكن الكبير، أكيد أنا خيكن الصغير بمحبتي لألكن، وخيكن الكبير بخدمتكن. جوني الصديق، إعداداً تقديماً وأخراجاً. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ بوطني لبنان 4 طن نيترات. ما بعرف ليش حاطينهم 4000 كيلو حتى يهونوها، يعني ما 4000 كيلو، أيها أهون وأيها أصعب. 4 طن نيترات بالجنوب ببلدة حولة، أهون نقول 4 طن ولا 4000 كيلو مثل ما أعلنت القوات الدولية. إن كان 4000 كيلو وإن كان 4000 طن، الله يكسر إيدين كل مين مد إيده على نيترات مرفق بيروت، استوردن، خزنن، سكت عنن، صدرن لسوريا للاستعمال، صدرن لداخل لبنان للاستعمال وفتح أنفاق غير شرعية، ومنه النفق ما يسمى بعلي الطاهر اللي متحصنين جواته جماعة الحرس الثوري وعملائهم بلبنان، يا واللي خلال أيام يا بحطوا يا بنطوا، يا بيسلموا نفسهم للجيش اللبناني البطل، يا بتم الله يسترهم، الله يستر على الجميع. يا كل مين زنبه على جنبه، اللي ما بيسلم أمره للشرعية زنبه على جنبه، اللي ما بيسلم أمره بيتوكل على الله وبيصلي على محمد وآل محمد مثل ما بتصلوا يا عملاء إيران بالاسم مسلمين. المسلم لله والذي أسلم أمره لله تعالى ما بيشتغل ضد دولته وضد ضميره وضد إنسانيته وضد رفاقه بالوطن، بيدمر لهم بيوتهم، بيدمر بيوت مذهبه اللي تلقط فيه وحكمه بقوة النار والسلاح، وبيتلقط بالوطن كله اللي حكموا بقوة النار والسلاح سنوات طويلة تم غض النظر فيها خلال الأنظمة المتلاحقة اللي حكمتنا من 1990 لسنة الماضية. نظام أمني لبناني سوري
بعدين نظام أمني لبناني غض النظر عن حزب الشيطان وتركوا يشتغل على رواق تحت الأرض وفوق الأرض. وها نحن ذا دفعنا الثمن، دمار اقتصادي، شلل تام، بلد مشلول على يد عملاء إيران اللي كشفوا عن وجهن البشع من بعد ما كانوا أبداً هيدا السلاح ما بيتوجه للداخل، لما كانوا عم يضحكوا على كم شخص من جماعة مار مخايل اللي عملوا اتفاق معهم بمار مخايل. يلا قولوا الله، قولوا الله، صارت القصة بدنا نطلع القصر الجمهوري بس تروق. فشرتوا على رقبتكن تطلعوا على القصر الجمهوري حتى توبيدكن ما بتوصل أكتر من مدخل الحرس الأول على مفرق القصر الجمهوري بالحازمية بعبدة. يا توبيدكن ما بتوصل، ممنوع. وعلى طريق المطار وبكل لبنان الإيد اللي بتمتد للسلم الأهلي سوف تقطع. هذا ما قاله لنا رئيس الجمهورية العماد المغوار البطل جوزيف عون. صوتك عالي جبل لبنان. شو صار مبارح بسن الفيل وجوارة؟ إحراق أمام المصارف. المصارف وما أدراكم ما المصارف يا بابا، مثل طريق المطار يا بابا، طريق المطار ومسجد الرسول الأعظم ومستشفى الرسول الأعظم ومئات الأراضي اللي صادروها الثنائي الأخ الأصغر والأخ الأكبر، وبنيوا عليها مؤسسات غير شرعية ومباني غير شرعية ومسجد غير شرعي تحرم الصلاة فيه لأن هذه الأرض مغصوبة من أهلها المسيحيين. اشتريتوا 300 أو 350 سهم من أصل 2400، ما بيحق لكم تبنوا فيها كلها 10,000 متر مربع. يا إذن ماذا جرى على طريق سن الفيل وإحراق دوليب قدام فرع بيبلوس بانك وبلوم بانك، بنك بيروت، بنك لبنان والمهجر وبنك بيروت؟ يا هل نعود إلى اقتحام المصارف وتدميرها؟ استقالات داخل مجلس إداري تلفزيون لبنان، فهل ينفرط عقد مجلس إدارة تلفزيون لبنان؟ لننتظر ونرى. والله يكسر إيدي اللي شوه مزار ميديغوريه وكتب على تمثال عذراء ميديغوريه الشيطان في ثوب امرأة. يا كل هالقصص وقصص تانية ومواعيد ثقافية واجتماعية وفنية كلهم رصدناهن أنا وياكم. رح نوقف خلص، طولنا بالمقدمة، خلينا نبلش بأغنية الأولديز اللي اخترت لكم إياها من ثمانينيات، سمية جوني لوغن، What's Another Year. ساكسوفون.

saxophone. What's another year?

0: جوني لوغان What's Another Year. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. اخترت لكم إياها اليوم يونانية أرثوذكسية. Greek Orthodox. يوما ما بدي زور جبل آثوس المقدس باليونان. يوما ما بحلم أكيد، كلنا بنحلم بهالدير المقدس الذي لا يتواجد فيه سوى الرهبان الرجال. إيمان، صلاة في الجبل المقدس جبل آثوس. ونبقى أرثوذكسيا، كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس بكفر حباب غزير ضاية الحلوة، وصلوات اليوم الأربعاء. الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى القديس الشهيد كالينيكوس. اليوم الساعة 6 بعد الظهر صلاة الغروب، يليها القداس الإلهي المسائي. السبت أول آب بدء صوم رقاد والدة الإله وزياح الصليب الكريم المحيي. ويوم الأحد 2 آب تحيي الكنيسة الأرثوذكسية تذكار نقل رفاة القديس إسطفانوس رئيس الشماميسة. الأحد صلاة المطاليبسي 8 صباحا، صلاة النهوض من النوم والصلاة السحرية 8:30 إلى 5، يليها القداس الإلهي 10 إلى 3. تحية لكاهني رعية كنيسة الصعود الإلهي الأب أرسانيوس أبو هنود المجد لله، بونا جورج مخول المجد لله دائما لله، والمتقدم في الكهنة أنطون سليمان. فيكن زورونا على صفحاتنا على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، واللي بحب كمان يتوجه لكنيسة الصعود الإلهي بكفر حباب غزير في يحصل على المنتجات البلدية من الأديار الأرثوذكسية، ومن دير السيدة ودير حماطورة، منتجات بلدية، غذاء جسدي وغذاء روحي أيضا بالمكتبة، حيث تباع أيقونات وكتب دينية. زورونا، تبرعوا لنا، شكرا لكم. اشتروا إذا ما بدكم تتبرعوا، بتكونوا عم تدعموا الكنيسة، عم تدعموا الأديار الأرثوذكسية اللي بتنتج منتجات بلدية غير مغشوشة، وبتتباركوا ومنتبارك نحن وياكم بالكتب والإيقونات التي تباع برعية الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس كفر حباب غزير. فيكم تتواصلوا مع بونا أرسانيوس أبو هنود 71-026-810. وفيكم تتبرعوا لنا أيضا عبر ويش ماني ويش تو ويش. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة صوتية من شهيد الوطن الحي طوني يمين. نسمع.
1: صباحك أنا جونيش عندي. صباحك أنا جونيش برا. شوف الوزير اللي عنده كرامة، وزير المال بقوا من شهر 2 يلموا ضرائب على البنزين وفوتونا نحن كمحاربين قدامى بين العالم، لايكوا شو عملتوا، قرطوا المصريات ما بعرف وين مدون. هلا جاي قسمنا المفعول رجعي عسني، يعني من شهر واحد ثلاثة لهلا بده يقسمهم اياهم عسني. بدك تعرف العالم انه في ناس ما بتلحقها 100 دولار، في ناس بيطلع لها بهاي الزوده اللي اعطونا اياها ست رواتب، في ناس بيطلع لها 40 دولار وفي ناس بيطلع لها 60 دولار، بده يقسط لنا اياهم لهون وصل بلا كرامه. ولو هو علي يعيش عائلته ويعيش اولاده ونحن شو يعني شب لك هالضحك اكثر من هيك شو بعرف فيه. بنقله لوزير المال عبرك انت يتراجع عنه هذا البرنامج اللي عامله، لان هالمره خلاص تفح الكيل، عدينا على جرح كثير كثير، عدينا على جرح ما بقى فينا نطول بالنا نهائيا، صرنا تحت الارض ونقول نحن بنتحمل الوطن مثلنا وهالدوله دولتنا، بس اخر شيء نجوع اولادنا. لا بده يقسط لي يلي له 40 دولار بيعطيه بالشهر 20 دولار، ما هني راحوا وبطل لهم قيمه الست رواتب اللي اعطونا اياهم، بطل لهم قيمه. يسعد لي صباحك اي جوني والله يقويك ويحميك.
0: يسعد صباحك ونهارك سعيد شهيد الوطن الحي توني يمين. وصرختك توني، ما في مصاري بخزاين الدولة اللبنانية نتيجة الحرب التدميرية الغاشمة والظالمة اللي مارسوها بعض أبناء لبنان اللي بيحملوا للأسف تذكرة لبنانية. دمار شامل، ما في جبايات، الخزينة اللي بتشبيهم بيأكلوا بيشربوا فيهم القوى المسلحة الشرعية اللي بالخدمة، هيدي الأفضلية هلأ، والباقي كله مفلس. بلد فلسوه وهلأ دمروه، حرب أولى وتانية وتالتة. لو كنت أعلم بالحرب الأولى من سنوات عديدة إلى الوراء، والحرب الأولى أسناد غزة دمروا لبنان تدمير أول، والحرب الثانية إسناد الفرس وإيران من قبل عملائهم بلبنان وجند الثوريين، حرس الثوري الموجود بلبنان بغفلة من الأنظمة الفاسدة السابقة، الأنظمة الأمنية اللبنانية السورية والأنظمة المتخاذلة الجمهورية والنيابية والوزارية اللي حكمتنا من 1990 لمن سنة ونص. نتيجتها يا شباب ويا صبايا ويا طوني، نتيجتها ما في مصاري، ما في بتعرف انه هدول 300 ألف ليرة اللي عم تاخدهم الدولة اللبنانية على البنزين ما بيدفعوا لها معاشات شهر، ما بيدفعوا شيء، كله عم بيدوب وعم يفرضوا علينا ضرائب مباشرة وغير مباشرة ليسدولن بوزن لجماعة الجنوب، جماعة عملاء إيران، جماعة عملاء الفرس. صوتك عالي جبل لبنان. آخ يا بلد لبنان. المستمع يسعد صباحك اللي رقمه بينتهي بالتسعة 926، هذه الصورة أنت صورتها بكفر شي مع الحدد، باص ماركة ميتسوبيشي محمل ومفول، ومثل العادة هذه كنا بنعملها بالزمنات أو بتصير بالبوستات القديمة اللي كانت تنقلنا على هدير البوستة، نبقى معمشقين بالبوابة. يا هيدا مهديله الباب وهيدا مهدي الركاب. على كل تسلم دياتك، بعت لي اياها على 70-220-888 لنبعتها للقوى الأمنية. مبدئيا مفرزة سير بعبدة الرائد شقير الله يعطيه العافية، عزة شقير آمر مفرزة سير بعبدة، يسعد صباحك انت وضباطك رتبائك ودراجيك. الرائد في قوى الأمن الداخلي آمر مفرزة سير بعبدة عزة حسن شقير، ابن اللواء حسن شقير مدير عام الأمن العام. صوتك عالي جبل لبنان.

عم بيتلفن لي هلا تحت الهوا شخص برايفت نمبر. قلت له انا ما برد على برايفت نمبر. قال لي بس انا من جنوب وبدي اقول لك انه انت عم تهاجم اهل جنوب. وقلت يسدوا بوزن يا حبيبي، يسدوا بوزن اللي حاكمين الجنوب ومحتلينه من عملاء ايران واللي عم يدمروا الجنوب كله. الجنوب مش لقلن، الجنوب في مسيحيين مسلمين، في سنة وفي شيعة وفي موحدين دروز. الجنوب مش لعملاء ايران اللي حاكمينه بقوة السلاح والنار واللي بيفضلوا انه ينشووا تحت الارض ولا يسلموا سلاحهم للجيش اللبناني البطل. ما حدا يفسر الكلام ابدا اتعين. اي سدوا بوزن اللي حاكمين الجنوب بقوة النار عملاء ايران والفرس. يا عيب الشوم، أنا مش إنه كل ما بدي أحكي كلمة بدي أقولكم إنه 70% من الطائفة الكريمة عسلامة عينا، و30% هن اللي يسدوا بوزن عملاء إيران ويكسر إيديهن عملاء إيران. بقى اللي بيشعر حاله إنه هو من 70% هيدا خينا وحبيبنا، واللي هو من 20-30% أكتر شوي أو أقل شوي، هلأ مش عم نختلف على النسب يعني، حكموا بغفلة من الزمن، بغفلة من النظام اللي حكمنا، النظام الأمني اللبناني السوري اللي حكمنا من 1990. بعدين إجوا المستسلمين والغافلين والغشيانين، ومع كل هالستار هيدا وتحت كل هالستار هيدا كانوا عم يبنوا تحت الأرض أنفاق، الأنفاق الجرذية. يا قولوا الله، وما بدهم يسلموها هلا للدولة اللبنانية، وما بدهم يسلموا سلحاتهم داخل الأنفاق غير الشرعية، بفضلوا ينشووا وتتدمر أسلحتهم ويتسببوا بزلزال نتيجة الانفجار لأسلحتهم وما يسلموها للجيش اللبناني البطل. هيدا مبدأهم، كره للدولة اللبنانية، كره عميق. ما عنا هون مجال، ما في مجال، وخسئوا اللي عم يحلموا بدولة إسلامية سنية أو شيعية. تنظيم الدولة الإسلامية خسئتم، كل الحالمين بالشمال وببعض المناطق خسئتم، لبنان الشرعية اللبنانية، الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام والأجهزة الأمنية الشرعية والجمارك. يعطيهم العافية الأجهزة الأمنية الشرعية بعكار، بأحد السهول بعكار أتلفوا محاصيل زراعية عم بتم سقيطها بمية المجرير. نعم، أمونيوم بالجنوب 4000 كيلو أو 4 طن، منحولهم إياهم نحن تنخففها، 4 طن أمونيوم بحولة وعم يسقوا بمية المجرير، بمية الكاكا والبيبي بشمال لبنان. هذا اللي عم يصير. للأسف أراضي زراعية بسهل عكار عم يستخدموا مياه الصرف الصحي بري الأراضي الزراعية، منتجات وحشايش ونباتات غير مطابقة للمواصفات، مروية بمية الكاكا والبيبي. أجلكن يا تم إتلاف المحصول الزراعي بمنطقة سهل الشيخ طابة بعكار، مساحة 14,000 متر مربع. يلا، للأسف لبناني مستثمر العقار أكيد بيكون جايب بولاد عمنا السوريين يشتغلوا، بس المستثمر البلا أخلاق لبناني اللي عم يسقي هالسهل هيدا والسهول المجاورة بمية المجارير. على البعض بهالبلد منيح؟ يعني إذا تفه على الكل بيلحقني أنا، تفهاي منيح هيك يا حضرة اللي اتصلت فيها هلا قبل شوي. يا حبيبي الطايفة 18 على الراس والعين بنسبة كبيرة منها، نحن عم نحكي اللي حاكمين الطائفة 18 وحاكمين لبنان من سنوات. قولوا الله.
اللي في تحت باط ومسلة تنعر ونص، خليها تنعر وتحفر كمان، اتفه على كل مين بيكره الأرز اللبنانية، اتفه على كل مين ما بيحب وطنه لبنان وما بيحب الشرعية اللبنانية، اتفه ونص. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8122 8080. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
0: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.
2: حاجي كل ساعة على كيفك تزعل مني.
3: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بول يسعد لي صباحك، كتب لي صباح جوني، انت جبل والجبل العالي ما بيتأثر بالحجار والبحص الصغير. يسعد صباحكم، انا وياكم جبال بخدمة لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان، أوحيت اللي بأغنية جبال العالي ما بتنطال وما في أعلى من جبالي. بلكي منسمعها بعد شوي، عم حضرها. يا صوتك عالي جبل لبنان. الرسالة اليومية من الإعلام الزميل موسى موسى من عكار شمال لبنان. مهرجانات عندقت ولعبة طاولة الزهر، بتحبوا طاولة الزهر فرنجية ومحبوسة؟
1: صباح الخير جوني، لك لك المستمعين أذاعة جبل لبنان، أنا موسى موسى من عكار. اليوم رسالتنا فيها رياضة فكرية ضمن فعاليات مهرجانات عندقت واللي هو بسمين، وعندنا مهرجان 30 ليلة وليلة، فصارت مباراة بلعبة طاولة الزهر وجمعوا اللاعبين من كل القرى والبلدات العكارية وقعدوا يعني يتنافسون على الطاولة على المرتبة الأولى، فتوفق طلال سليمان وبالمرتبة الأولى وفاز. هلأ نحن عنا شهر آب بيختتم فيه مهرجان عندقت طبعا باحتفال للجيش العظيم الجيش اللبناني، وبعدنا فايتين نحن على سلسلة مهرجانات مثل بازمينة برقايل منيارة البيات. كل شهر آب هيكون مهرجانات ونحن يعني ما هنقصر مع كل هالبلدات إن شاء الله بنقل الخبر. هلا معنا نحن الفائز الأول بمهرجان عندقت بلعبة طاولة الزهر طلال سليمان، هو هيحكي تفاصيل بيفهمها أكثر مني أنا صراحة، وعن مجريات المباراة كيف صارت وكيف قدر حقق المرتبة الأولى هو باللعبة ضمن فعاليات المهرجان.
2: صباح الخير موسى، لك ولزميلك جوني ولإذاعة جبل لبنان وللمستمعين. أول شيء أنا طلال سليمان، شاركت بمسابقة طاولة الزهر بمهرجانات عند 2026، كنا تقريبا 14 شخص بهيدي المسابقة. البداية كان البداية انه كلنا منبلش بنفس الدقيقة عم برلل مع بعضنا، يعني 7 طاولات بيكون مقسمين كل طاولة عليها شخصين، الـ14 لازم يتأهل منهم 7 أشخاص للمرحلة الثانية، بس بالمرحلة الثانية كنا لازم نكون 8 لأنه ما بتزبط 7 منفرد ويضل في شخص منفرد ما بيزبط. فالمنظمين اقترحوا أنه ناخد أفضل الخسرانين تنصير 8، وهيك صار العدد مزبوط، يعني صرنا 8 وكفينا للآخر. كان علي هلأ أنه أنا أتخطى تقريبا 4 مراحل لأربح المرتبة الأولى، وكتر خير الله توفقت وأخذت المرتبة الأولى، وبشكر جمعية تدبير ومنظمين مهرجانات عندقت على هيدي المسابقة وعلى كل شيء عملوا بهالمهرجانات الحلوة القيمة اللي بتعمل جو كتير حلو بالضيعة، ويعطيكم ألف عافية.
0: يا هلا بأهلنا بشمال لبنان والروح الرياضية أكيد. يسعد صباحكم ومبروك هالانتصار بطاولة الزهر. بيقولوا زهره طيب مش هيك، أو زهره منيح. صار لي زمان زمان ما بقدر انحبس بشي هيك لعب ورق أو شي، ما بحبهم بصراحة، يعني لعب الورق والزهر. بينما في عندي بأمريكا باتريك جوني الصديق وابن عمي إلي الصديق، بس يلتقوا مع بعضهم على 2-3 بيمشي كل يوم لعب طاولة الزهر. وبيصير من هونيك إذا غلبوا ابن عمي إلي لباتريك ابني بيصير يزرك ويبعت رسائل إنه يلا معلش ما وإن كان انغلب بيقول لي أنا تركت له هيك حتى أجبر له بخاطره. هيدول لعبة الزهر هيك، مش إنه زهره طيب. يلا يسعد صباحك ابن عمي إلي الصديق، أنت آخر من تبقى من أولاد عمي الذكور، وأنا آخر من تبقى من جب سيمون الصديق. جب يوسف الصديق بقي منه إلي، وجب سيمون الصديق بقى منه جوني. هيدي عم نحكي عن الكبار بالعمر من بعد ما غاب كبيرنا وحبيب قلبنا وعميدنا سمير الصديق. وهيدي لعبة طاولة الزهر. شكرا موسى موسى من عكار على الأجواء الحلوة والنشاطات الحلوة اللي عم تغطيها. صوتك عالي جبل لبنان. ابنة مدينة علي نبيلة يوسف الفقيه وبالتعاون مع نادي علي دعت إلى لقاء ثقافي وحفل توقيع الترجمة العربية لكتاب بعنوان نحو الأرض الجديدة الدفعات الثلاث من المتطوعين، كتاب تولد ترجمته مدام نبيلة الفقيه. الله يعطيك ألف عافية. الكتاب للكاتبة دولوريس كانون والترجمة لنبيلة يوسف الفقية. الأربعاء المقبل 12 آب التوقيع بنادي علي. مبروك هالكتاب وترجمته، وأنا حصلت على نسخة منه مبارح من مكتبة أنطوان بسد الفيل، بس كان بدي توقيعك عليه حتى لو ما قدرت أن أكون على حفل التوقيع لأنه بنص الجمعة ما بقدر لبي أي مناسبات، ولكن قلبي معكن. نبيلة يوسف الفقيه، أنت وأختك مؤسسة جمعية بيروت ماراثون، مدام ماي الفقيه الخليل، وكل أهلنا بعلي وكل اللبنانيين المهتمين بما ترجمته نبيلة يوسف الفقيه. التوقيع بنادي علي الأربعاء المقبل 12 آب الساعة 6 بعد الظهر. أكيد فيكن تشتروا الكتاب من مكتبة أنطوان بكل فروعها بكل المناطق اللبنانية، أو أثناء حفل التوقيع موجود الكتاب بتشتروه بتوقع كونية بكل محبة نبيلة يوسف الفقيه. صوتك عالي جبل لبنان. صباح خي جوني، حابب اسأل سؤال. بليز اذا بعت لي شعر اقراهن انت. شربل يلا سجل لي بصوتك قل لي شو المطلوب. يسعد صباحك خي جوني. هذا باص عم ينقل عمال من صحرا شويفات على الدولسي بالحدد. بده يكون زاد عددهم، قام تعمشق واحد او اثنين منهم بالبوابة الخارجية تبعيت ال... صوتك عالي جبل لبنان. ابو علي يسعد لي صباحك. بيقول لي يسعد لي صباحك استاذ جوني المحترم. خايكن جوني اذا استاذ ملفونه بالسرياني، ملفونه يعني استاذ، يمكن لاني بعلمكن اللغة السريانية. اكيد يلا ملفونو يوحنون صديق. امبارح كانوا عم يتداولوا انه نقلا قال عن قناة الجزيرة عاجل ترامب يقول سوف اكون في بلدة غزير كسروان لأتابع مباراة الحكمة وسأفرض عقوبات على نادي الرياضي. رياضي وحكمة وحكمة ورياضي ومباريات تفتقر الى الرياضة للأسف. شتموا بعضهم، سبسبوا بعضهم، شبقوا على بعضهم، وبالنهاية أكلوا عقوبات اتنيناتهم، وبالنهاية رجعوا الرياضي زاروا غزير وغزير إنه الحكمة ومحكمة زاروا الرياضي وتباوسوا عملوا تبويس لحى بيناتهم. ما خصكن أنتو جمهوركن أزعر، كلكن كل الجماهير تبع كرة القدم وكرة السلة كل الجماهير تفتقر إلى الروح الرياضية، روح سودة للأسف على الملاعب وشتايم مقذعة بحق بعضهم مسيحيين ومسلمين وحزبيين وغير حزبيين، كله اختلط الحابل بالنابل وتم القضاء على الرياضة والروح الرياضية للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. النائب الأستاذ ميشيل ظاهر غرد وكتب على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي: دايماً عم نتابع تغريداته الوطنية والاجتماعية. انتقد النائب ميشيل ظاهر تحويل ملف الكهرباء إلى ساحة لتصفية الحسابات، مؤكداً أن اللبنانيين لا يريدون سجالات إعلامية أو تبادل اتهامات، بل خطة واضحة ومشروعاً بأهداف محددة قابلة للقياس، مؤكداً أن الحل الوحيد للكهرباء هو لا مركزية الإنتاج. وكتب النائب ميشيل ظاهر عبر حسابه على منصة إكس ووسائل التواصل الاجتماعي: كفى تحويل كل ملف إلى ساحة لتصفية الحسابات، الناس لا تريد معرفة من يملك الرواية الأقوى إعلاميا ولا من يتقن لعبة الهجوم أو ارتداء دور الضحية، بل خطة كهربائية واضحة ومشروع له أهداف محددة يمكن قياسها. وأضاف: منذ سنوات والخطاب نفسه يتكرر بين ما خلوني ووزروني، ما خلوني وما خلوا، لكن عندما يأتي وقت الإنجازات لا نجد إلا الأعذار، ما خلوني وزتوني. وختم النائب ميشيل ظاهر بالقول: البلد لا يحتاج إلى مزيد من المعارك الإعلامية، بل يحتاج إلى من يقدم خطة ويتحمل مسؤولية نتائجها. الحل الوحيد لمشكلة الكهرباء في لبنان هو لا مركزية الإنتاج، الناس تعبت. الأمضاء النائب ميشيل ظاهر. نعم، رؤية وطن النائب ميشيل ظاهر، تحية لتغريداتك الوطنية، صدقت بكل كلمة كتبتها. ما خلونا وما خلوني واعطوني وأنا بحلة، تنشوف الله كيف بده يخلصنا بلا مركزية الإنتاج اللي اقترحها النائب الأستاذ ميشيل ظاهر. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك أغنية من الزمن الجميل: جبال العالي ما بتنطال وما في أعلى من جبالي، بدها رجال تكون أبطال تطال جبال العالي. رح نهدي على الأغنية لجيشنا لبنان البطل وقوانا الأمنية الشرعية بعد البريك. جبل لبنان إذا
3: عدنا جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب، تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

صباح الخير يا وطن، صباح الخير يا جيشنا اللبناني البطل. عماد أرزت لبنان، الجيش اللبناني الضمانة، ضمانة الوطن، ضمانة حماية الأرز اللبنانية بالشرف والتضحية والوفاء. مجلة الجيش اللبناني، فيكن تشجعوا استمرار صدورها وتعبروا عن محبتكم للجيش من خلال الاشتراك بمجلة الجيش اللبناني. مجلة تصدر عن قيادة الجيش اللبناني، مديرية التوجيه. فيكن تطلبوا 1701 وتطلبوا مجلة الجيش وتقولوا بدنا نشترك بهالمجلة، اشتراك سنوي. مجلة الجيش والعديد من الأبواب المفصلة والمقابلات

من أبواب مجلة الجيش المعاون الأول جيهان جبور، وروبورتاج بعنوان الزواج المبكر حين تغلق أبواب الطفولة قبل أوانها، ومقابلة أيضا في مجلة الجيش مع الفنانة بنت العقورة نجلة الهاشم، الأداء الصادق في أعمال ما زلنا نتشوق لمشاهدتها. نجلة الهاشم بنت العقورة وبنت كل لبنان، بروبورتاج وصور قديمة وذكريات وعالضيعة يما عالضيعة. تحية لأهلنا بالعقورة وبكل لبنان. وروبورتاج أيضا لباسكال معوض بومارون، صيدا 2027، من إرث فينيقي عريق إلى منصة للحوار المتوسطي. صيدا 2027 عاصمة للثقافة والحوار المتوسطي. أبواب عديدة، مقابلات، روبورتاجات، مجلة الجيش. الله يحمي جيشنا اللبناني البطل، ونحن صوتكم العالي، صوت الشرعية العالي، إذاعة جبل لبنان. ونهدي إلى الجيش اللبناني البطل وقوانا الأمنية الشرعية جوزيف عزار، جبال العالي ما بتنطال وما في أعلى من جبالي، بدها رجال تكون أبطال تطال جبال العالي. صباح الخير جيشنا اللبناني البطل، صباح الأرزي اللي عم تحمولنا إياها وبتحمو وطننا لبنان.

0: الجبال العالي.
1: جبل لبنان، إذاعة الجيش اللبناني البطل والشرعية اللبنانية. الله محييكم قيادة، أركانا، ضباطا، رتباء وجنود، جنود الوطن، للشرف، للتضحية والوفاء. صوتك عالي جبل لبنان. ومثل ما الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية بتحمي الحدود، بتحمي الوطن، أيضا في عنا شركات لبنانية مرخصة للأمن والحماية، الأمن والحماية الشخصية للأفراد، للمؤسسات، متروبوليتان سيكوريتي، مؤسسة لبنانية أسسها جهاد العنان، صار في عندها فريق عمل على مدى 25 سنة احترافية مهنية بخدمتكم. متروبوليتان سيكوريتي، جهاد العنان ومتروبوليتان سيكوريتي، مسيرة وطن بحماية الاستقرار وصناعة الثقة. تأسست من 25 سنة

0: ήταν security. ينتموا لها الحماية من هالشركة المحترفة المرخصة، وهذا أهم شيء الترخيص. اللي مقدمين هلا على الترخيص هدول غير شرعيين وصار لهم سنوات عم يشتغلوا باللا شرعية. اتصلوا بمتروبوليتان سيكوريتي 01-999-966 متروبوليتان سيكوريتي بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك توني من دبي. بعت لي قال لبنان يتصدر المرتبة الأولى عالميا بالسرية المصرفية، لأنه حتى المودعين ما بيعرفوا وين مصريتهم. توني من دبي الله يساعدنا. امبارح صار في تحرك بعد الظهر، إحراق مداخل مصارف أو أمام مداخل المصارف، إحراق دوليب واحتجاجات وتجمعات. تنشوف كيف رح نخلص حالنا ونخلص وطننا لبنان من بعد ما نخلص من التدمير للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. حسام بعت لي شي، بس شو هو هالجيب؟ طب أوكي جيب.
1: شوف يا خي جوني، شوف هاي عربش على العالم، زمور خطر وما بعرف شو.
0: أيوة أها زمور خطر. طيب بعت لي إيه وكتب لي رقمه، لأنه بعت لي فيديو مش قادر أعمل له كروب هلا. بعته 70-220-888. مرسي. 03-444-037. كمان مستمع بعت لي مخالفة. كل مستمع مراسل، المستمع اللي شعاره وطني لبنان الله محييك، رقم اللي بنتهي بال504، بعت لي إياها للمخالفة على 70-220-888 واشرح لي شو القصة. فريد كمان مخالفات، شي يعني عن جد على طرقاتنا شي بيقرف. يعني في سيارة رقمها 629-071 على جيم، مخالفته ماشي طبيعي، بس مخالفته انه هالسيارة مكسرة، يعني بالكسر ما خرجها تكون، يعني اذا حطوها ببورة الكسر بتجويها مكسرة كلها سوا، وحطت لها قفولة قفل هذا المشتري. نحن القفل السيكوريتي اللي بنشتريه لنقفل فيه شيء مثلا على خزان على السطح او نقفل باب، قفل باب حطت لها دلاعة او دلاية لهالسيارة، ما فيها ضو ستوب او ضو اريا، كله محطم يمين وشمال، حطت فيها عدة وفيها معه شغيلة، في شغيل منه النايم عم يرتاح رايحين على الورشة، عم بيقول لك بنام هال 10 دقائق ربع ساعة بالعجقات بريح حالي شوي. آخ يا بلد لبنان، من بعد ما انتهت قضية الكشف ومعاينة السيارات والميكانيك بالحدد وغيرها من المناطق، بس انتهت المعاينة الميكانيكية نتيجة خلافهم بالعهود، عهود الزعران اللي كانوا حاكميننا قبل، كل واحد بده شركة على حسابه أو على قياس صفقاته، اختلفوا ما جددوا له للشركة، أو كانوا عم يجددوا له كل شهر شهرين، يجددوا له شهر شهرين، يقل لي مدير شركة فال هشلوه من لبنان وخربوا له بيته، وبيطلبوا منه التطوير وزيادة العنابر الكشف والفحص، وهنا عم بيمددوا له كل شهر وشهرين. قال لي جوني كيف انه بدي اقدر طور وحط ملايين الدولارات واشتري اراضي زياده واعمل عنابر تكلفني ووظف ناس زياده ميكانيكيين متخصصين، اذا عم بمددوا لي كل شهر وشهرين وثلاثه، ما يعني ما بقدر اعرف حالي شو مصيري. والحق معه، وبالاخر فتكوا بشركه فال وسكرت وما عاد في معاينه ميكانيكيه. والنتيجه انه المستمع فريد ميرسي كتير بعت لي هالسياره المكسره اللي بتلعي نفسنا بس نشوفها، وهيك عم نشوف على طرقاتنا سيارات مكسرة محطمة بدون إشارات، نافر منها الرفراف الإدماني أو الوراني نافر لبرا بشكل شي بقرف. خلص بلد مقرف من سنة 1990 لمن سنة ونص، وهلأ صار مقرف لأنه في ناس

0: مقرفين عم بيدمروا. هالمقرفين هدول عملاء إيران عم بيدمروا للأسف. فكنا عم نحلم بهالعهد الجديد نعمل شيء. قتلوا لنا حلمنا زعران عملاء إيران. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الأربعاء 29 تموز 2026 بعنوان أسرى الجنون. عندما تعود نغمة استهداف عدد من المصارف في بيروت من قبل مودعين فهذا يعني أولا وآخرا إدانة للسلطة الحاكمة من المجلس النيابي إلى الحكومة. فهل يعقل أنه بعد 8 سنوات على الأزمة لا خطة واضحة أقرت ولا شيء بت بالقانون من أجل استعادة قرش من أموال الناس التي لم نعد نعرف من سرقها؟ فالدولة تحمل المصارف والمصارف تحمل المركزي والمركزي يحمل الدولة وفي كل الحالات تقتطع أموال الناس وودائعهم بالتعاميم وتدفع بالليرة اللبنانية على أساس سعر 15 ألفا. وللأسف لغاية هذه اللحظة ليس هناك أمر أكيد حيال الخطة التي لم يوافق عليها صندوق النقد مبلغ 100 ألف دولار، وعما إذا كان سيدفع على 4 سنوات أم 5 سنوات أو 7 سنوات أو لن يدفع بالكامل كون المصارف غير قادرة على ذلك. نعم، مثل ما ذكرت مدام إلهام سعيد فريحة إنه خطة تستهدف المواطنين 8 سنوات على الأزمة، وأزمة ورتناها بهالعهد الجديد، أزمات مالية وأزمات عسكرية وأزمات وطنية وتدمير للوطن، تدمير لاقتصاد الوطن وما تبقى من اقتصاد الوطن نتيجة العمالة الخارجية. ففعلا صدقتي مدام إلهام سعيد فريحة، نحن أسرى الجنون اللي تركنا بالعهود الماضية الفاسدة وعم نتخبط هلأ ببعضنا. وشفنا مبارح بعد الظهر كيف تم إحراق دوليب على مداخل بعض المصارف بسن الفيل ومناطق تانية. وعلى موقع الأنوار.com الإلكتروني صيدوا اليوم بعنوان اسمع تفرح جرب تحزن، الحلقة 3 الوزير والإنجاز. الوزير بيطلع على التلفزيون وبيقول أنجزنا الكثير. المواطن بيطلع من الشباك ليتأكد، بيلاقي الطريق بعدها محفرة، الكهرباء بعدها مقطوعة، المي بعدها غايبة، بيسأل وين هالإنجاز؟ بيجاوبوه إنجاز إداري. المواطن بيفكر شوي وبيحمد الله إنه فهم نص الجملة وبيرجع ينطر الإنجاز الميداني. فالإنجاز أحيانا يعيش على الورق. اسمع تفرح جرب تحزن، الحلقة 3 الوزير والإنجاز صيدوا اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. مدام إلهام يسعد صباحك، وشفنا وتابعنا وبدنا نضل نرفع الصرخة والصوت لحاكم مصرف لبنان ونقول له يا أستاذ سعيد، يا حاكم مصرف لبنان، طلعت قرار وتعميم إلى المصارف بالتوقف عن حسم 20% لبعض المصارف و 10% بعض المصارف التانية من الحسابات الميتة أو النايمة، حسابات نايمة ما عم يسحبوا منها شيء من سنين، أصحابها عم يحسموا منهم ناس بلا ضمير 20 دولار بالشهر وناس بلا ضمير من البنوك 10 دولار بالشهر. سيدي حاكم مصرف لبنان، سادتي الوزراء، المصارف ما التزمت بتعميمك يا حضرة الحاكم، كسرت لك التعميم، كسرت لك كلمتك، لأنه اللي كان عم ياخد 20 دولار من المصارف البلا أخلاق صاروا عم ياخدوا 10 دولار. يعني ما توقفوا، كسروا لك كلمتك وقرارك. واللي كانوا عم ياخدوا 10 دولار على الحسابات النايمة صاروا عم ياخدوا 5 دولار، يعني خفضوا 50% بدل ما يكونوا فول ستوب وفول زيرو مثل ما التعميم لمصرف لبنان. فللأسف خبروا لحاكم مصرف لبنان الأستاذ سعيد، واللي بيعرف خيه كمان للحاكم الوزير السابق فارس السعيد، قولوا له يا حاكم مصر في لبنان، حاكم يعني حاكم مصر في لبنان شغلي شغلي مهمة للجمهورية اللبنانية، يا حاكم مصر في لبنان المصاريف وصباطة سوا تعميمك، بدل ما يحطوا فول ستوب وزيرو على الحسابات النايمة عملوا حسم 50%، فشوف كرامتك وقوتك على المحك يا حاكم مصر في لبنان. ويا مودعين يلا ناطرين تحركاتكم وصوتكم العالي إذا بتحبوا، علوا صوتكم 03-444-037 على الهواء مباشرة، صوتك عالي جبل لبنان، وخبرونا إذا كان عم تخططوا لشي، قولوا لنا اليوم رح نتحرك بمنطقة معينة ما تذكروها حتى تكونوا عم تفاجئون، مو فاجأتك مو يا مصاريف يلي ساهمتوا بإفلاس اللبنانيين من خلال انه كنتوا تغرون بالفوائد 13 و14% والدولة عم تعطيكم 17 و18%، وانتم ملقحين ما بدكم لا تستثمروا لا تبيعوا تشتروا بخوف الله تعملوا محفظة عقارية وغيرها مثل ما لازم المصارف تعمل، انشاء مصانع جديدة تسليفة وغيرها من هالأمور، صرتم ملقحين بمكاتبكم أصحاب المصارف والمدراء الكبار وعم تستثمروا بأنه يلا مواطنين تعوا نعطيكم 13 واللي يكتشف أنه غيره عم ياخد 14 يروح لعندكم، أبدا أنا بسكر حسين، لا لا مسيو أهلا وسهلا فيك مسيو نعطوه 14% تكرم عينا، أكيد أنتم مش تعبانين فيهم، أنتم عم تقبضوا مليارات على حساب بين 14 و18%، يعني 4% عم تعطيكم الدولة على تعب الناس اللي فتكتوا فيه بمليارات الدولارات. الله لا يوفقكم كل مين تآمر على وطننا لبنان مصرفيا وعسكريا وسياسيا واجتماعيا وإداريا. صوتك عالي جبل لبنان. عبد القادر بيقلنا صباح وبونجور يا عبد القادر، يلا سجلنا صوتك شو المطلوب شو فينا نخدمك تكرم عينك. حمادة الخطيب ليه عم تطلبنا؟ حمادة انت بتعرف اللعبة انه ما فيها طلب على الهواء، في واتساب مكتوب او مسجل. صوتك عالي جبل لبنان بريك وبنرجع.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.
0: صوتك عالي جبل لبنان. أبو قاسم بيصبح علينا، بونجور يا أبو قاسم، سجلنا صوتك العالي إذا في شيء، أهلا وسهلا. صوتك عالي جبل لبنان. هالسبت أول آب الساعة 6 بعد الظهر في دير راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين، حيث ضريح الطوباوي البطريرك الياس لحويك، احتفالية وقداس شكر يترأسه البطريرك الراعي. إذن السبت أول آب 6 بعد الظهر دير راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين. رح يكون في عرض لموسيقى الجيش اللبناني وأمسية روحية مع المرنمة كريستيان نجار. يعطيهم العافية زملائنا بالألبي سي آي، رح ينقلوا القداس الساعة 6 مباشرة على الهواء، والاحتفالية الساعة 8:30 المساء أول آب 2026. شكرا. وأكيد كل المحطات والمؤسسات الإعلامية اللي بتحب تنسي النقل المباشر للبي سي آي رح تعطي بلانك بدون شعار بتاخده، بس بتنسقه على الفريكانس والترتيبات التقنية لحتى تنقلها محطات تانية غير للبي سي آي. شكرا أستاذ بيير الظاهر، شكرا للبي سي آي. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مؤسسات لبنانية بخدمتكن، ومنهم فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني، وعروضات مستمرة كل أسبوع بيتجددوا، عرض لبعد بكرة أو حتى نفاد الكمية. بروشور 18 صفحة على فهد سوبر فاليو اس اي ال على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. سوبلين المطر للغسيل 4 لتر ب 4 دولار و70 سنت. محارم ميموزا 150 جرام ميموزا ب50 سنت فقط. بيرسيل جل 4 لتر فاصل 8 ب $9.95. بيرت بلاس 600 مليلتر بيرت بلاس $2.70 بدل $3.85. توفير كتير كبير. بزورات الأزي كري كري 250 جرام ب$0.95 فقط. كولغيت معجون الأسنان كولغيت $2.50 كولغيت ماكس فريش. طحينة ماركة شاهين 800 جرام ب$3.90 بدل $6.60 50% تقريبا. طحينة شاهين الشهيرة كبيرة 800 جرام ب$3.90. أي بوزة من البوزة المميزة ماغنوم آيس كريم ب$3.20 ماغنوم آيس كريم. أوشن جاردن 20% على كل المنتجات المبردة من فرنش فرايز بوتيتو ويدجز إديمامي وغيرها. 20% off أوشن جاردن. هوت صوص الواد الأخضر 88 مليلتر ب30 سنت فقط 50% عليها، هي 60 سنت صارت 30. بيست كافي 180 جرام ب$2.10 وأيضا 30% حسم على الآيس كريم سنيكرز تويكس وغالاكسي وM&M. أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشاء المساء. المشروبات الروحية، المواد الغذائية، مواد التنظيف، الأدوات المنزلية، قسم الأسماك أهلا وسهلا فيكم، وقسم الخضار والفواكه. كيلو الباذنجان المدعبل ب 57,000 ليرة. فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة وثقتكم بمحلها. صوتك عالي جبل لبنان. وشهد شاهد من أهله صرخات من كل الضياع ومن كل البلدات ومن الطائفة 18 المظلومة ومن كل المظلومين من كل الطوائف، يعني هني ظلموا نفسهم. هال 30% من الطائفة 18، انتبهوا انتبه المستمع اللي طلبتني هلأ قبل شوي تحت الهوى وقلت لي انه ليش عم مش بدنا نضل نقول، يعني انه تحيي للستين والسبعين بالمية من الطائفة الشيعية الكريمة الأحبة واللي عم يرفعوا أصواتهم. اسمعوا اللبنانية منكفر حتى عم تحكي مع حزب الله سلاحكم محمي الجنوب وهربتوا من سوريا هريبة وصفحتكم انتهت. نسمع سوا لبنانية من بلدة كفر حتى وشهد شاهد من أهله. الله يساعدكم يا أهلنا المظلومين بكل لبنان، كلنا مظلومين، يعني مش بس الطائفة 18 أو جزء منها. هيدا وطننا لبنان للأسف المحكوم من قبل عملاء إيران.
3: أنا ناطرتكم تروحوا على القدس، بدي روح صلي هونيك ناطرت.
0: هيدا أجيره للأسف. هلا في عنا ملف لأجيره، روح علي اليوم يومكن يا أجيرو، بلش يومكن، يعني كل يوم رح يكون يومكن يا أجيرو. تفضل. فيديو صغير عم يوقف على الهواء.
3: كون انه انتو بسوريا انكحشتوا مثل الجراوي، هيك صرت بدي خاطبكم. بعدين بعدكم لهلا حاطين بحطاط اللي عم يحكي عليكم المعارضة إذا حكوا كلمة، بينما أنتوا العرض الحريم الشرف ما خليتوا شي فينا. ليش؟ أول شي سلاح اللي عم تقولوا ما بدكم تسلموا سلاح قوة، طلعوا ما عمل معكم شي، طلعتوا أضعف البشر. العلم سلاح، ما نكونش متعلمين. الثقافة سلاح، طلعتوا ما عندكم ثقافة. أخلاق النبي ما عندكم إياها، حكمة علي ما عندكم إياها، بس دلوني شو عندكم أنتو؟ أعراض الناس عم تشتموا
0: كمان. توقف من أجيرو. امرأة من المظلومين بالطايفة 18، الطايفة الشيعية الكريمة من كفر حتى، بنت كفر حتى تتحدث بشكل مباشر، والله يستر. يعني هلا الله يسترها هالمدام، لأنه أكيد شايفين صورتها بالفيديو وتنشوف، يعني أنه بيلحقوا للشخص. في ناس كتير بيتصلوا فيي يا جوني بقول لهم طيب علوا صوتكم، بعتوا أنه جوني دخيلك، حتى إذا عرفوا أصواتنا بيأذونا لهالدرجة، مأزيين عملاء إيران بحق طايفتهم وبحق الوطن اللي دمروا. إذن هيدي هي، هيدي هي
3: مفيه. ما خليتوا حدا بال50 دولار. هلأ حسن قال لي بتروح كل قياداتكم توقف على باب المحكمة تدافع عنه. ليش؟ خلى شتيمي برئيس الجمهورية، خليتوا شتيمي برئيس الحكومة، خليتوا شتيمي بالمعارضة. رأيي حرة فيه، وسليل تسليلتك ما خص معي ولا مع شحاتي وين بدعس فيها، فهمت ولا لا؟ أنا لأن بنتي قالت لي ما تحكي ولا كلمة لأنه نحن حاطين محامي، بس لما عم تتطاولوا وعم تحكوا بدي ضلني جاوبكم. آخر شيء، آخر الكلام، صفحتكم انطوت. هيك بدي قلكم يا آخر الكلام، صفحتكم انطوت، معاش إلكم وجود، معاش إلكم حياة، معاش في شيء إلكم.
0: هيك بدكم؟ هيدي الصرخة من سيدي من كفر حتى الجنوبية عبر منصة جسور، جسور نيوز. يا عيب الشوم عليكم يا عملاء إيران بلبنان يلي دمرتوا وطنكم. للأسف يعني بتحملوا تذكرة مثلنا مثلكم، بس أنتوا عملاء رخاص. صوتك عالي جبل لبنان. ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. وعبر إذاعة جبل لبنان مثل ما عم تسمعوا أحياناً بيكونوا متوجهين كاريتاس لبنان ورئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب الحبيب أبونا معليو سمير الغاوي، كونوا متوجهين للجنوب ومنحكي معه ضمن القوافل. مثلا الأسبوع الماضي تتذكروا اتصلنا بعد انتهاء الفترة بالأب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان والقافلة اللي كانت متوجهة لدبل وعين إبل ورميش والجولة التفقدية. السفير البابوي باولو بورجيا، شلومو شاينو حسيوم يقرو، شلومو الفافا لاوون، سلوثوخ فافا لاوون الميديورو لبنان. فيكن تشوفوا الفيديوهات الله يعطيهم ألف عافية على صفحة كاريتاس لبنان، كاريتاس لبنان. يعطيكن ألف عافية بعمل الخير. الأب سمير الغاوي ودايما نحن وياك على طريق الإيمان وخدمة الناس ورسالة كاريتاس المحبة وجهود كاريتاس بخدمة الإنسان اللبناني وصون كرامته. كاريتاس لبنان نطار الخلخون موريو يشوع مشيحو ومريم يلدات يشوع. صوتك عالي جبل لبنان. صرخة من رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية ومن رئيس رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية الدكتور بشارة حنا: وزارة المالية تستبيح كل المحرمات. الأساتذة اللي علموا وخرجوا طلاب مفتقرين مثل كل اللبنانيين، مثل المودعين اللي راحت أموالهم، مثل العسكر اللي متقاعد أو بالخدمة الفعلية، وكل الموظفين المظلومين، ناس من ضباط ورتباء ومدنيين خدموا وطن لبنان عشرات السنين، بدل ما يطلع تعويض بما يقيهم غدرات الزمان، ضابط أو رتيب أو غيره من الرتب يعني بيطلع لهم 4000 دولار تعويض كل حياته، بدل ما يكون معزز مكرم. والمتقاعد من استاذ وعسكري وكل القطاعات عم يقبضوا 250 و300 و350 دولار، وهلأ ما في مصاري للزودات هيدي ولو بلغت 100 دولار، ما معهم مصاري الدولة اللبنانية، دولة مفلسة نتيجة الدمار اللي عم بيطالها. دكتور بشارة حنا رئيس رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، وصوتك العالي من جبل لبنان.
4: تستبيح وزارة المالية والحكومة اللبنانية كل المحرمات. المشاريع التي تطرحها لاسترداد الودائع غير فعالة، لا تقوم بجمع حقوق وواردات الخزينة المهدورة والتي تزيد على 10 مليار دولار سنويا حاليا، في الوقت الذي تم هدر ما يزيد عن 500 مليار دولار منذ العام 1993 وحتى الآن. لم تقم الدولة اللبنانية وبالتحديد وزارة المالية بجمع سندات تحصيل أصدرتها وزارة المالية من الكسارات. لم تتخذ الحكومة أي إجراء لتأمين الكهرباء وهي ترعى حوالي وتقون حوالي 14,000 مولد كهربائي، وهي في أغلبيتها ملك للسياسيين ولزعماء الطوائف. إنها تقوم بغدر موظفي القطاع العام بهدف هدم هذا القطاع عبر عدم إعطاء الموظفين العاملين والمستفيدين من معاش تقاعدي لحقوقهم. فإلى متى يستمر هذا الغي من قبل بعض الجهلة في الحكومة؟ هذا معيب ومعيب جدا. آسف للقول لهذا الكلام، لأن الوضع لم يعد يطاق. لا يؤمن متوسط راتب الموظف في القطاع العام سوى أقل من 40% من الحد الأدنى للفقر المدقع. وشكرا.
0: هذه الصرخة اللي سمعناها من رئيس رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية الدكتور بشارة حنا، اللي علم أجيال وتخرجت أجيال على إيده هو وآلاف الأساتذة الجامعيين والثانويين والابتدائيين وكل القطاعات اللي خدمت، ولكن قطاع التربوي شغلة مهمة جدا، وتلاميذهم توفقوا والله وفقهم بلبنان وخارج لبنان، وهن عم بيعيشوا الفقر المدقع هن وزوجاتهم وولادهم. أساتذة الجامعة اللبنانية، نحن كمان صوتكم العالي من إذاعة جبل لبنان. دكتور بشارة حنا، الله محييك ومحيي صوتك العالي وصرختك القاسية، ولكن اللي مفروض إنها تكون من منبر حر وصوته عالي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الإعلامي الزميل والمستشار السياسي أنطوان العويط كتب في وكالة أخبار اليوم وفي عدد من المواقع الإلكترونية والإخبارية، كتب مقالا بعنوان لبنان بين مؤسس سبق عصره ونموذج استنفد زمنه، بقلم أنطوان العويط. يقول الفيلسوف الإسباني خورسي أورتيغا إن الإنسان لا يملك تاريخا ليسكنه بل تاريخا يعبره، فالإرث ليس بيتا مغلقا نحتمي بجدرانه ولا متحفا نعلق فيه أمجادنا، بل حركة دائمة لا تسمح للأمم بأن تعيش الزمن نفسه مرتين. ولعل أعظم ما يميز رجال التأسيس أنهم لا ينظرون إلى الماضي بوصفه نهاية بل بوصفه بداية، فهم لا يسألون فقط ماذا كنا بل يسألون قبل ذلك ماذا يجب أن نصبح. ولهذا كان البطريرك الياس لحويك عندما عمل على إنشاء لبنان الكبير رجل مستقبل قبل أن يكون رجل تاريخ، كان قارئاً لتحولات عصره مدركاً أن الأوطان لا تبنى باستعادة خرائط الأمس فحسب بل بامتلاك القدرة على مواجهة ما سيأتي، إلى آخر المقال للأستاذ أنطوان العويط. ينهيه بالقول: وكما كان البطريرك لحويك رجل اللحظة التي سبقت عصره، فإن التحدي أمام اللبنانيين اليوم هو أن يصبحوا رجالاً ونساء اللحظة التي تستحق عصرها، فالأوطان لا يحميها الذين يقدسون الماضي بل الذين يمتلكون شجاعة العبور منه، والتاريخ لا يخلد من حافظوا على ما ورثوه فقط بل من امتلكوا القدرة على إضافة فصل جديد مشرف إلى كتاب التاريخ. الإمضاء الزميل الإعلامي والمستشار السياسي أنطوان العويط في وكالة أخبار اليوم وعدد من المواقع الإخبارية اللبنانية، جبيل ديستريكت، المركزية وغيرها من المواقع اللي بينشروا له دايما ما يكتبه زميلنا أنطوان العويط. يسعد صباحك. لبنان بين مؤسس سبق عصره ونموذج استنفد زمنه أو استنفد زمنه. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية. 4 طن أمونيوم بالجنوب، هذا اللي زمط من بور بيروت، ما عدا اللي زمطوه على سوريا وقصفوا فيه بالبراميل، وطونات هلأ هدول 4 طن حاطينهم اللوات الدولية بالرابور تبعهم بالتقرير 4000 كيلو، يعني 4 طن. الله يكسر إيديكم اللي نقلوا الأمونيوم لحولة واللي نقلوا الأمونيوم لسوريا واللي خزنوا الأمونيوم بمرفق بيروت واللي فجروا الأمونيوم من الجو. كلكم الله لا يوفقكم ولا يفرجيكم يوم حلو، انتوا واللي سكت عن تخزين الأمونيوم بمرفق بيروت.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
2: كتبوا على باب الدكان خسروا بالماتش التليان وقعت
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

0: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
1: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في رأس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
1: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفع.
1: هالجمعة الساعة 4 على جبل

0: صوتك عالي جبل لبنان، وبدنا نبلش من اليوم نفتح ملف أوجيرو وفشل الدولة اللبنانية مع أوجيرو. نعم سيد الرئيس، صباح الخير سيد الرئيس. دولة ورتها فاشلة من سنة 1990، نعرف دولة منهوبة، دولة فاشلة، دولة مسروقة، دولة فيها فاسدين ويا كتير، بس بدنا نكسر لهم راسهم بإذن الله بقوة القانون بهالعهد، عهد العماد جوزيف عون. سيد الرئيس، أوجيرو عم تبيع الناس خدمة، هذه مؤسسة يعني أوجيرو أوجيرو عم تبيع الناس خدمة إنترنت أنليمتد. أنليمتد بنعرفها، شو معنيت أنليمتد؟ يعني غير محدود، ليمتد محدود، أنليمتد غير محدود. اللي عم بيصير بإذاعة جبل لبنان وبكل الناس، ويا علقتكن اللي علقتوها، بنبقى مشتركين أنليمتد وعم ندفع لهم ثمن الباقة قد ما هن طالبين. وأنليمتد بصير 20 الشهر، كل شهر بعشرين الشهر بتكون السرعة صاروخية نوعا ما، يعني مش انه مثل السويد يعني البلد الاول بالعالم او دول اوروبا والدول العربية الخليجية، ماشي الحال مشتركين نحن ببقى، بيقولوا لك هذه سريعة وادفع عليها هالقد unlimited، تفضلوا. بيوصل 20 الشهر بيبطأ كل شيء، بتنزل السرعة 90%، بيبقى لنا 10%. يعني هلأ سمعته قبل شوي فيديو صغير مدته دقيقة ونص لامرأة عم تلطش على حزب عملاء إيران، مرتين وقف على الهواء لأنه مش عم يعمل أبلود وداونلود وأوجيرو البطيئة. فبعشرين شهر بيبعتوا رسالة إنه إذا بتحبوا أنتوا خلص. كيف خلص؟ خلص الانليمتد تبعكم، يعني لا محدود تبعكم خلص. بدكم تدفعوا مثلا 500,000 ليرة عن كل باقة 50 جيجا مثلا، والخمسين جيجا تنفترض يعني او 500، يعني مش عم بعطيكم الارقام بالتحديد بس عم بعطيكم البروسيدور كله سوا. والفكرة انه فيكم تشتركوا ب 500,000 ليرة، نحن بدنا 500,000 ليرة كل يوم، يعني من 20 الشهر 500 بعشرة عن بدنا 5-6 ملايين ليرة. هاي اذا قدونا، لانه قال خلص الانليمتد. هيدي سرقة يا وزارة الاتصالات، يا وزير الاتصالات أوجيرو، يمكن بأوامر منكم، انتبهوا، يمكن يكونوا بريئين من دم هذا الصديق، من دم المواطنين، يمكن تكون أوجيرو بريئة وعم تنفذ أوامركم، مثل ما شركات الخلوي عم تنفذ أوامركم يا دولتنا السراقة من سنين. لما نكون مشتركين بباقة معينة من الواتساب مثلا أو لفتح الإشياء تبعيتنا، إذا ما صرفتوها كنتوا مسافرين، خلاص آخر الشهر بتروح عليكم تنكب زبالة وبيرجعوا بيجددوا لكم الباقة من أول وجديد. طب ليه؟ ما أنا ما صرفتهم هدولي. فهيدي بما أوامر من الدولة اللبنانية. وبعدين بالنسبة لكسر الدقيقة، يعني الثانية إذا طلبت واحد على الخط العادي ثانية، ألو كيفك، يلا أنا جاي لعندك، هاي دقيقة. بينما بدول تانية بيمشي عداد، إنه أنت صرفت على 5 ثواني، بعدين 20 ثانية تانية، بعدين دقيقة ونص تانية، بصيروا دقيقتين كلهم سوا. بينما إذا طلبتوا 3-4 مرات 3-4 دقايق. بطلب من الدولة اللبنانية السراقة الماضية، بس بعدها موجودة بعهدك سيد الرئيس. صباح الخير. أوجيرو صار الانليمتد عندها بيخلص. يعني بدي شبهها هيك للأشخاص الجورمي والجورمان، انه بفوت على مطعم حاطين له انه اوبن بوفيه، ببلش ياكل، بيوصل لمطرح معين انه استاذ انت خلصت الاوبن بوفيه، هلا صرنا بدنا نفوتر عليك، مثلا اذا كان سوشي او غيره، انه صرنا بدنا نفوتر، اكلت انت فوق ال 35 قطعه او ال 40 قطعه، خلص الاوبن بوفيه، اذا بدك بعد بدنا كيف فايت لعندكم انا اوبن بوفيه. ما حدا بيعملها بالمطاعم يعني، بس عم يعملوها بالأوجيرو. أوجيرو هيدي سرقة، وزير الاتصالات هيدي سرقة، علنية للمؤسسات وللأشخاص اللي مشتركين بأوجيرو Unlimited. شو اللي ولا الخدمة إذا مش عم توفي معكم؟ بس إنه بدكم تقرطوا الناس 20 شهر، بدكم كل يوم بين 500,000 والمليون ليرة، يعني 10-12 مليون ليرة حسب المؤسسة ما تصرف مع موظفين وخاصة مؤسسات إعلامية. هيدي عيب على الدولة وعلى أوجيرو اللي عم تنفذ أوامر الدولة، أو يمكن فاتحة حسابها. انتبهوا، يمكن الأوجيرو فيلتي ومفيلتي من الدولة. يا علقتوا بلساننا وبين إيدينا، أوجيرو وزارة الاتصالات Unlimited. يا عين Unlimited 20 يوم. أخ يا بلدي أخ، شو بدك حرق؟ والله يا عمي بتعرفوا شو أوقات إنه هدول عم يحرقوا لبنان جماعة إيران؟ شو بعرفني؟ الحق معهم، بده حريق، يمكن بده حريق وتطهير بالنار مثل طائر الفينيق، بعدين بيرجع بيطير من قلب النار. هيدي علمونا إياها من إحنا وصغار، يلعن أبو طائر الفينيق واللي علمنا إياه. باردون أساتستي، إنه هيدي الأسطورة بتقول هيك، إنه لبنان كطائر الفينيق يقوم من الرماد. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لأهلنا ببلدة العبادية، رعية مارلياس بالعبادية داعينا للمشاركة بحفلة فنية بساحة الكنيسة هالسبت أول آب 2026 ابتداء من الساعة 8 المساء، في سحب تومبولا، جوائز قيمة متعددة، مأكولات ومشروبات، بالاشتراك مع رامي and the band وفرقة العبادية الفنية. الدخول لهالحفلة سعر رمزي $5 على الشخص، والمأكولات والمشروبات حسب الطلب، انتو شو بتطلبوا. ويعود ريع هالحفلة لكنيسة مارلياس بالعبادية. تحية لأهلنا بالعبادية الحبيبة، لاقونا هالسبت 8 المساء على ساحة كنيسة مارلياس العبادية. مارلياس يحميكن ويحفظكن ويحفظ وطننا لبنان. مور إلياس. صوتك عالي جبل لبنان. رئيس المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الإسلامية الشيخ محمد حسين الحاج، صديق عزيز من الدول الحنوية الأمور، ولما كان عم يعمل مجالس عشورائية كنا عم نقلكن عن هالمجالس العشورائية اللي عم يعملها بالمجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الإسلامية. هلأ في برسم النساء وبرسم المجتمع الصديق الشيخ محمد حسين الحاج، واعتبر أنه الأرجيلة اللي بتدخنها الامرأة بشكل علني، يعني en public in public، شغلة فيها قلة حياة. وأنتوا بعدين بتحكموا. أنا بالنسبة لي بحترم وبحب صداقتي مع الشيخ محمد حسين الحاج رئيس المجمع الثقافي الجعفري، ولكن ويمكن أنا انتبهوا رح أحيكم بشغلة، يمكن أنا معه بهالنظرية هيدي. اسمعوا الأرجيلة النسائية.
1: عندنا أدبيات بالمجتمع لازم نحافظ عليها. بيجي واحد بيقعد بده يشرب دخان، بيجي واحد بده يقعد يشرب أرجيلة، واحد بده يشرب سيجار، بده يشرب غليون فيشرب. ولكن أن تأتي امرأة وتحط الأرجيلة وتشرب هي واحد غريب، والله دي مصاري. امرأة قاعدة وما شاء الله بس هي عم بتدخن بين 10 رجال، والله هيدي خلاف الأخلاقيات يا أخوات، هيدي خلاف العفة، هذا خلاف الغيرة. انتو مؤمنات طيبات، حافظوا على حضوركم، حافظوا على وقاركم، حافظوا على وجودكم، نحن بنحبكم، منخاف انه حدا يقول كلمة عنكم، لذلك نتمنى الالتفات إلى هذا الموضوع.
0: هيدي هي، هيدا رأيه، ويمكن هذا رأيي بأيده فيه أنا، للشيخ محمد حسين الحاج
2: رئيس المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الإسلامية. المرأة المدخنة للأرجيلة مع الرجال، شو رأيكم؟ دام فضلكم. يسعد صباحك شيخنا العزيز الشيخ محمد حسين الحاج. صوتك عالي جبل لبنان. موقع شركات ومصانع في لبنان factoriesinlebanon.com، موقع إلكتروني صناعي إعلاني متخصص بنشر إعلاناتكم ومنتجاتكم، بيعرفون عليكم الشركات والمصانع اللبنانية والمنتجات اللبنانية. الموقع الإلكتروني الأول بلبنان والنشيط، وأنا عم تابع أعمالهم، خدمات على السوشيال ميديا، على مجموعات الواتساب اللي بضم آلاف الشركات والمؤسسات اللبنانية اللي أنا وياكم عم نتعرف عليها من خلال factoriesinlebanon.com. تواصلوا معهم، خلينا نتعرف عليكم، وأكيد مستمعي إذاعة جبل لبنان من أصحاب المصانع والشركات والأشخاص اللي عندهم أعمال، في لكم توصية خاصة من الموقع factoriesinlebanon.com. مديرة التسويق والعلاقات العامة مدام جيهان عساف 789-40-117 factoriesinlebanon.com. وصمود وتعريف عنكم للبنانيين الموجودين وكل الأشخاص اللي عم يتابعوا factoriesinlebanon.com. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نسمع الفويس اللي بعت لنا الرقم اللي بنتهي بال484.
3: مرحبا، كيفك؟ تمام. أنا أول مرة بشارك معكم، كصوت بسمعكم على طول. فعل خير إذا بدك بلا أسامة، بس نحن قطعنا الأمل من زمان من البلد، يعني بلد من وقت السلسلة وراح فوقاني تحتاني. شغلة تاني، شو ناطر من بلد 60% من الموارد تبعه بس رواتب وأجور؟ بس تصير بترتاح شوي بيزيدوا الرواتب القطاع العام، يعطيك العافية، بنرجع نقطة الصفر. ما في أمل، ما في أمل. يعني عم بيوصفوا موظفين لهلأ بعدهم بالقطاع العام والأسلاك العسكرية، ونحن شايفين ثلاث أرباعهم بروح على الشغل. يعني كل واحد بيعرف حوالي يشوفه. يلا على أمل.
2: قول الله فاعل الخير، يسعد صباحك. وسمعنا الفويس على الهواء وصوتك العالي من جبل لبنان. أهلا وسهلا فيكم. 03-444-037. خلينا نتوقف مع بريك صغير، من بعد منها تعرفوا اشتقت سمعكم أغنية من الزمن الجميل كمان، برنار سوفا لاميتيه، عن الصداقة. لاميتيه سي بو موا ان بيزاج. بريك ومنرجع.

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتابلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: Let's go زعرور كلاب واحتفالياتنا الحلوة بكل المناطق اللبنانية. منطقة الزعرور بترحب فيكم كل أيام الأسبوع. أهلا وسهلا زعرور كلاب. خلينا نتوقف سوا مع أغنية هيك نريح أعصابنا بالزمن الجميل والأصوات الحلوة والميلودي الحلوة. بيرنار سوفان لاميتيه.

بغداد صفا لاميتي ونتابع نحن وياكم فترتنا. هدوء ما قبل العاصفة، عنا عواصف عم تحاوط فينا، ولكن بدنا نضل متمسكين بالشرعية مثل ما منتمسك بأرزة لبنان. رئيس الجمهورية العماد المغوار جوزيف عون بكرة يتوجه إلى تركيا لعقد اجتماعات. الله يوفقك يا رب، تروح وترجع بالسلامة بكل زياراتك لتخليص وطننا لبنان والعمل على خلاص وطننا لبنان. أكيد نترقب النتائج الإيجابية لزيارة أمريكا وكل البلدان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق الصادرة صباح اليوم الأربعاء 29 تموز 2026، الأستاذ عوني الكعكي نقيب الصحافة اللبنانية كتب مقالا بعنوان مملكة الخير وإمبراطوريات الشر. مقال مهم جدا، رح أختصر لكم هالمقال وأنتوا أكيد فيكم تشتروا صحيفة الشرق للإطلاع على هذا المقال المهم، مملكة الخير وإمبراطوريات الشر. كتب الأستاذ عوني الكعكي: بالفعل تستحق المملكة العربية السعودية أن تحصل على لقب مملكة الخير، لأن تاريخها منذ اليوم الأول لتأسيسها، أي منذ أن وحد الملك عبد العزيز المملكة وأصبح ملكا لها، وحتى يومنا هذا لا تتوقف المملكة عن أعمال الخير، وتاريخها يشهد على ذلك، إذ لا يمكن أن يكون هناك وجود لمشكلة في أي بلد عربي إلا وتكون المملكة أول من يبادر إلى إقامة مؤتمر عربي تدعو فيه جميع الدول العربية من أجل الوصول إلى حل. يضيف الأستاذ عوني الكعكي: ويكفي أن لبنان ومنذ بداية الأحداث دعت المملكة إلى مؤتمر الرياض من أجل تشكيل قوات الردع العربية، وتألف جيش من الدول العربية للمجيء إلى لبنان من أجل إحلال السلام بين الفئات المتقاتلة، إلى آخر المقال. مملكة الخير وإمبراطورية الشر. يضيف الأستاذ عوني الكعكي: هذه هي لمحة عن التاريخ الأسود للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم يأتي منها إلا الشر، في وقت أعلن آية الله الخميني أن أمريكا هي الشيطان الأكبر وإسرائيل هي الشيطان الأصغر، لكنه لم يطلق رصاصة واحدة أو صاروخا واحدا على إسرائيل، بل على العكس، فإن الحرب الدائرة اليوم بين أمريكا وإيران وإسرائيل لم تصوب فيها إيران قذائفها وصواريخها على السفن الأمريكية وعلى إسرائيل، بل إن مسيراتها وصواريخها توجه إلى دول الجوار في الخليج. فالرد الإيراني على المملكة العربية السعودية وتحديداً على مناطق النفط وعلى الكويت وعلى البحرين وعلى قطر، حتى على سلطنة عمان التي تسعى من أجل الوساطة لحل القضية بين أمريكا وإيران، أليس هذا شراً؟ ينهي الأستاذ عوني الكعكي: أكتفي بهذه النبذة القصيرة لأبين الفرق بين مملكة الخير المملكة العربية السعودية وإمبراطورية الشر إيران، وفهمكم كفاية. مملكة الخير وإمبراطورية الشر في الصفحة الأولى من صحيفة الشرق الصادرة صباح اليوم الأربعاء 29 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد. هذا اليوم يوافق 15 من شهر صفر 1448 هجرية من زمن الهجرة. تحية لمملكة الخير.
المملكة العربية السعودية، والله يهزم الشر وإمبراطورية الشر، إيران والفرس والمجوس.

0: بلدية مغدوشي افتتحت معرض آغ إكسبو بمجمع جورج وجنات يونان الاجتماعي بحضور النائب الدكتور ميشيل موسى مدير عام وزارة الصناعة الأستاذ عادل الشباب أستاذ حنا الناشف الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي ورئيس بلدية مغدوشي المهندس رئيف جورج يونان إضافة لأعضاء المجلس البلدي المخاتير مديري المدارس وعدد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والفنيين والفنانين فنانين وحرفيين وأصحاب مواهب اجتمعوا بهالمعرض اللي ضم لوحات فنية أعمال نحت حفر على الخشب إلى جانب مجموعات متنوعة من الأعمال الإبداعية. رئيس بلدية مغدوشي أكد خلال كلمته أن دعم الثقافة والفنون هو استثمار في الإنسان وجزء أساسي من هوية بلدة مغدوشي، وتوجهت البلدية بالشكر إلى جميع الفنانين والحرفيين والمشاركين وكل من حضر وساهم في إنجاح هذا المعرض، وأكدت استمرارها في دعم المبادرات الثقافية والفنية التي تعزز الحضور الثقافي لبلدة مغدوشي. رئيس البلدية المهندس رئيف جورج يونان، الله يكبر واجبك بخدمة وطنك لبنان وخدمة مغدوشي اللي عطيتك سيئتها المستحقة. ودعوة من بلدية مغدوشي لكل أصحاب البساتين والكروم الزراعية على اختلاف أنواعها بمغدوشي، تواصلوا مع البلدية اليوم الأربعاء بكرة الخميس، سجلوا أسماءكم وذلك بناء على طلب من جمعية جون بول دو. فيكم تتوجهوا لمبنى البلدية أو تتصلوا تستفهموا 81-38-6169. تحية للمزارعين أصحاب البساتين والكروم الزراعية بمغدوشي. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: جوني صباحو، كيفك؟ يعطيك العافية جوني. لك حبيبي كرمال الأرجيلة يا خيي، كرمال الأرجيلة وكرمال كل شيء، منخص الأرجيلة اليوم لأنه الحديث كان على الأرجيلة. منقول له لحضرة الشيخ يا خيي، دعوا هالأنثى وشأنها، لك دخيل الله، دعوا هالأنثى وشأنها، بتأرجل، بتسوق سيارة، بتسوق طيارة، بتطلع على الفضاء، بتسوق سفينة، يا خيي دعوة وشأنها الأنثى. وصباح الخير جوني إلك ولكل امرأة في لبنان وفي العالم.
0: يا هلا،
1: وبتدخن أرجيلة كمان.
0: رياض رزق الله، يسعد لي صباحك. يلا، مدخنات النراجيل في الأماكن العامة. صوتك عالي جبل لبنان. بعد بكرة الجمعة 31 تموز 2026 الساعة 7 المساء على مدخل زوق مصبح الغربي طلعة يسوع الملك، داعيتنا بلدية زوق مصبح بالتعاون مع المجلس الوطني للعلم اللبناني لحضور حفل رفع العلم اللبناني على مدخل زوق مصبح بمشاركة موسيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة الرائد جابرييل لطفي. إذن لاقونا بعد بكرة الجمعة الساعة 7 المساء. عريف الاحتفال الأستاذ جوزيف مغامس، ثم كلمة لرئيس بلدية زوق مصبح الأستاذ إلي توفيق صابر، كلمة رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح السيد الياس البعينو، كلمة رئيس المجلس الوطني للعلم اللبناني السيد فيليب حنين، ثم يرفع العلم اللبناني على سارية ترتفع 22 مترا على مدخل زوق مصبح أول طلعة يسوع الملك. يحميكن يشوع مالكو نطار الخلخون. لاقونا بعد بكرة الجمعة الساعة 7 المساء بزوق مصبح. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمع.
2: صباح خي جوني، يعطيك العافية خي جوني. بس أنا بدي أرد على حضرة الشيخ الحاج اللي حكي عن الأرجيلة. أنا اللي مضايقني بهذا

0: البلد، مش المرأة اللي عم تأرجل، أنا اللي مضايقني وضع البلد، السلاح غير الشرعي، المعيشات اللي منقبضها، الوضع اللي نحن فيه، الفساد، هودي أنا اللي مضايقني، مش المرأة اللي عم بتأرجل. يعني في شيء يحكي عنه أهم من الأرجيلة، عارف كيف؟ يعمل مثلا توعية لهول الحاملين السلاح غير الشرعي، توقف الحرب، يعمل توعية اللي عم يسرقه، يعمل توعية اللي عم يقتله، في 100 شغلة يعملها، عارف كيف؟ أنا هول مضايقيني، مش مضايقتني المرأة اللي عم بتأرجل. يعطيك العافية حبيبي، كلك ذوق.
1: الله يعافيك يا إلي. والرأي ورأي الآخر. أكيد سماحة الشيخ رئيس المجمع الثقافي الجعفري له رأيه، وكل مواطن لبناني له رأيه، هاي ضمن الديمقراطية. يعني ما في تدمير لوطن لبنان بهالموضوع، مشان هيك منتداول بناخد ونعطي. أكيد في قيم معينة، في اجتهادات معينة، بنحترم كل شخص أحكام دينه. والصوت العالي من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. روك متول انشورنس وحملي تحت عنوان منحمي قصصكن. منحمي قصصكن وفيديو جديد تم نشره صباح اليوم على صفحة روك متول انشورنس على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. 14 ثانية معبرة عن شخص هو ومدامته عندهم محل تجاري، بيفتحوا هالمحل، ربوا أولادهم، بيتوجهوا لأولادهم بالغربة أو بأماكن سكنهم بلبنان وخارج لبنان لحتى يطمنوا عنهم. خلينا نسمع هال14 ثانية المعبرة ومنحمي قصصكن. صوتك عالي جبل لبنان، إذاعتكن.
2: هالمحل كبر
3: الأولاد. إيه الله.
4: شو يا حلوين، كيفكن اشتقتلكن؟
2: تقبرني أنا اللي اشتقتلك.
1: روك متول انشورنس ومنحكمي قصصكن. هون تعبنا وربينا ولادنا والتعب ما راح ضيعان ابدا. تعبنا وهالمحل اللي هالمدام وجوزة عم يحكوا مع ابنهم بلبنان او خارج لبنان، هالمحل شهد على العمر كله. فهالمحل وغيره من المحلات اللي ربينا ولادنا، استرزقنا منها بيوتنا، كل املاكنا البريه والبحريه، فينا نأمنهم مع روك متول انشورنس. هالدكان اللي كبرت الولاد وشهدت عتعبكن، مسيو إدام، لازم نضل محافظين عليهم وعلى هالرزقة. لتعرفوا أكتر عن كل أنواع التأمين على الممتلكات، على الحياة، على العاملين عندكن، على ممتلكاتكن البحرية، زوارقكن وكل شي عم تنقلوه بالسفن، كله مأمن عبر روك متول إنشورنس، الشركة اللبنانية العالمية. من التأمين على السيارة للتأمين على الباخرة، على البنايات والمؤسسات من مخاطر الإرهاب والحروب. رقم رباعي، لما تتواصلوا مع هالرقم الرباعي بتصيروا أكتر وأكتر بأمان مع شركة لبنانية عالمية، روك متول إنشورنس وسوان جروب والشركات المحيطة فيها. 1567 روك متول إنشورنس. 1567 حمو حاضركن، حمو مستقبلكن، حمو أملاكن وكل محبينكن. صوتك عالي جبل لبنان. مستمع بعت لي مخالفة مع رسالة صغيرة.
5: صباحو أستاذ جوني، كيفك؟ الله يقويك والله يحميك حبيبي. هيك بكل عين وقحة واقف قدام على الاخر بشارع مونو، في مفرق شمال بينزلك بصير على نزلة صهيون، بسيارة واقفة هونك.
1: يلا بعت لي اياها 70-220-888. ونحن عيون القوى الأمنية وقوى الأمن الداخلي بشكل خاص بهالمواضيع المخالفة لقوانين السير. شعبة العلاقات العامة العميد جوزيف مسلم، أكيد ما رح نقول عم نعذبكن، لأنه عذاب الوطن راحة ونحن وياكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع على الهواء وتحت الهواء. كل المستمعين اللي عم يبعثوا المخالفات عم نزود قوى الأمن الداخلي فيها ومفارز السير الله يعطيهم العافية بكل المناطق اللبنانية من بيروت للشمال للجنوب للبقاع للجبل. يعطيكم ألف عافية ويكبر وجبكم بخدمة وطننا الحبيب لبنان. لبنان لبنان لبنان ليبان لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن تلفزيون لبنان وخلافات بمجلس الإدارة انتقلت هالخلافات إلى العلن واستقالات من عضوين بمجلس إدارة تلفزيون لبنان. الله يرمي الوفق بوطننا لبنان، ما رح أقول أكثر من هيك. يلا بريك ونرجع.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
2: صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية تعمل على خدمة اللبنانيين بلبنان والخارج بمئات الدول وبلبنان، وذلك بإشراف وتنفيذ تعاميم مصرف لبنان بكل أمان. وأكيد بما أنه دايماً الشجرة المثمرة دايماً بيرشقوها بالحجارة، ويش ماني عم تتعرض مثل ما عم يتعرضوا العديد من الأشخاص الناجحين بمجالات عملهم من رجال أعمال وغيرها، لا عمليات قرصنة، لا صورهم ولا حساباتهم أو مواقعهم أو استحداث مواقع بتغش وفيها مثلاً صورة النائب نعمة جورج فريم، صورة النائب ميشيل ظاهر، شعار وش ماني وغيرها من الأشخاص الناجحين بيحاولوا يغروكن إنه حولولنا لحتى تربحوا أو حولولنا لحتى تصيروا كمان عندكن الثروي والنجاح مثل فلان وفلان وشركة وش ماني. فمن هالمنطلق انتبهوا، داونلود وش ماني آب، وأكيد فيكن تسألوا بألف وأربعمائة فرع منتشرين على كامل الأراضي اللبنانية، وما عندكم أي حجة لأنه الفروع الرئيسية بيضلوا بخدمتكم لغاية الساعة 10 المساء، مثلاً ببيروت الداونتاون مبنى بلدية مدينة بيروت بيفتح 7 أيام بالأسبوع لغاية الساعة 10 المساء، فرع وشماني مستديرة الدورة بيفتح 7 أيام بالأسبوع من 7:30 الصبح للعشر المساء، وشماني بالكاسليك باتجاه بيروت كمان بيفتحوا 7 أيام بالأسبوع لغاية العشاء المساء. ففيكن وفي أكيد ما بننسى أوتوستراد جل الديب باتجاه جونية كمان فرع رئيسي بيفتح للعشاء المساء، إضافة لكل الفروع بتصرفكن بأوقات دوامن. وفيكن مثل ما قلنا الأحد تستفسروا عن أي شيء ساعات المساء، أهلا وسهلا فيكن الشباب والصبايا بكل محبة بكل بسمة بكل سرعة بالخدمة وإجابتكن عن كل أسئلتكن. فما حدا ينغش بناس عم تقلكن حولوا لنا مصاري نحن وش ماني، لأنه بيعملوا كوبي بيست لشعار وش ماني وبيغشوكن من خلال شركة ناجحة بخدمة المجتمع اللبناني بيحاولوا أكيد يزوروا ويحصلوا منكن على مصريات، وهيدي عملية سرقة. وش ماني بتصرفكن لدفع كل فواتيركن أوجيرو ألفا وتاتش، تشريج خطوط بالأسعار الرسمية إنترنت وموبايل، إضافة إلى عمليات الصيانة لتابلت وكل منتجات موبايلز سامسونج بالفروع اللي بتحمل شعار مشترك ويش ماني وتالاكو. ويش ماني تالاكو بخدمتكن بيعا وصيانة ما بعد البيع. حتى إذا عندكن سامسونج شارين من مطارح تانية كمان فيكن تلجأوا لخدمات ويش ماني تلكو. ويش ماني بخدمة وطننا لبنان، انتبهوا يا لبنانية من عمليات الغش واستغلال الأشخاص الناجحين لحتى يقرصنوا على مصرياتكن، والله يحميكن. صوتك عالي جبل لبنان. بونجور مدام ريما، سجلين لصوتك، يسعد صباحك. 03-444-037 ورسالة.
3: صباحو جوني، صباحو، يعطيك العافية، صباح كل المستمعين. جوني ما بعرف بدي أسأل أستاذ جوزيف مغامس اللي بده يلقي كلمة اليوم بزوق مصبح. أنا تلميذ الويزي، كان عنا أستاذي كمان، أستاذي علمنا عربي اسمه جوزيف مغامس، ما بعرف إذا هو المقصود. على كل حال إذا هو المقصود أو مش هو، بنقول له منصبح عليه ومنقول له يطول عمرك، وإذا هو المقصود نقول له اشتقنا لك يا أستاذ، ويعطيك ألف عافية.
2: الله يعافيك ويسعد صباحك. بعتقد حسب معرفتي أنه هو الأستاذ الحبيب والأخ جوزيف مغامس اللي رح يكون عارف الاحتفال، بس مش اليوم. مستمعنا الكريم كميل قاضي رح أبعث التسجيل تبعك لرئيس البلدية الأستاذ إلي توفيق صابر ولحبيبنا جوزيف مغامس عبر البلدية. هالاحتفالية مش اليوم، بعد بكرة الجمعة 31 تموز 7 المساء، مدخل زوق مصبح الغربي، يعني من الأوتوستراد أنتوا طالعين طلعة يسوع الملك، رح تشوفونا كلنا مجمعين حول رئيس البلدية ورئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح الأستاذ الياس البعينو ورئيس المجلس الوطني للعلم اللبناني فيليب حنين وكل المحبين موجودين، وموسيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة الرائد جابرييل لطفي. الجمعة بعد بكرة الساعة 7 المساء، أهلا وسهلا فيكم. زوق مصبح ووطني لبنان وعلم لبنان على سارية بترتفع 22 متر. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ تحية لبلدية شويفات وأهلنا بشويفات، واحتفاليات حلوة ثقافية واجتماعية بنطاق بلدية شويفات. هالأحد 2 آب الساعة 10:30 صباحا، داعيتنا بلدية مدينة شويفات والاتحاد اللبناني للفوفينام فعاليات بطولة لبنان العامة كأس عيد الجيش بملعب بلدية مدينة شويفات مجمع الأمير طلال أرسلان الرياضي. إذن اتحاد اللبناني للفوفينام. تحية لاتحاد اللبناني للفوفينام بطولة لبنان العامة للجيش، لقونا الأحد 10:30 صباحا ملعب بلدية مدينة شويفات مجمع الأمير طلال أرسلان الرياضي. وأيضا وتحت عنوان لنزرع معا مستقبلنا الأخضر، بلدية مدينة شويفات وجمعية ويل أسوشيشن داعيننا للانضمام لنشاط زراعة الزهور بمحمية وادي بوسمعان. أهلا وسهلا فيكم. بكرة الخميس 30 تموز 2026 الساعة 6 بعد الظهر، محمية وادي بوسمعان التابعة لبلدية وبلدية شويفات. ازرع اليوم واصنع أثرا يدوم، طبيعتنا مسؤوليتنا جميعا. برافو بلدية شويفات وكل الأشخاص والرعاة لهالنشاط، معا من أجل بيئة أنظف ومحمية أكثر خضرة. محمية وادي بوسمعان بشويفات. رئيس بلدية شويفات نضال ذيب الجردي وأعضاء المجلس البلدي الله يعطيكم ألف عافية. نشاط بكرة 6 بعد الظهر البيئي، والأحد النشاط الوطني، ونشاطات بلدية مدينة شويفات بتتابعوها دايما عبر صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وعبر إذاعة جبل لبنان. شو عم بصير بسد شبروح؟ ناس بدها تفتتح الرياضة حول السد، وناس تانيين ما بدها، عم تمنع الناس. شو عم بصير؟ حسب مصادر متابعة أفادت لإذاعة جبل لبنان أنه لما افتتح سد شبروح أمام النشاطات المحيطة بالسد، أرسل المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الأستاذ ربيع خليفة كتاب للجهات المعنية لفتح المجال لعملية الرياضة حول السد، ولكن أبواب هالسد بعدها مقفلة لأنه في بعض المسؤولين الأمنيين بينتموا لفريق سياسي. والله شو هالمعلومات هيدي؟ تحية لزملائنا بوكالة الأنباء المركزية، اتصالات بين نواب كسروان واتخاذ خطوات تصعيدية بحال العرقلي. وأكيد عبر إذاعة جبل لبنان بدنا نعرف حتى منية هالجهة الأمنية اللي فاتحة حسابها ضد الشرعية اللبنانية. ست شبروح مقفل، ابعدوا أحسن ما جرسكن. أمنيين وغير أمنيين، جهاز أمني روح حمي لبنان، مش تشتغل سياسي وناس بدها تفتح وناس ما بدها تفتح مجال الرياضة حول السد. الدولة اللبنانية افتتحت، ونحن أكيد عم نتواصل مع المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الأستاذ ربيع خليفة لحتى نتابع هالموضوع للنهاية. منع المواطنين من دخول سد شبروح لممارسة الرياضة رغم السماح بذلك رسميا. يا حضرات المسؤولين عن الجهاز الأمني، تفادوا الجرسة عبر إذاعة جبل لبنان وتسميتكم بالاسم الجهاز الأمني اللي عم يمنع خلافا للشرعية اللبنانية والإدارات اللبنانية الرسمية والشرعية. ويلا ما بدكن منسميكم بالأسامي وخلي يعرف الشعب اللبناني إنه في جهاز أمني تابع للدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية فاتح أحسابه. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

الطبيب، طبيب الأسنان وخبير تقويم الأسنان الدكتور فلاح أبو جودي، غرد تغريدة عجبتني. كان جدي أبو داود يشتغل مكاري، يحمل القمح ويحمل القمح على ظهر البغال اللي بيملكها وينقلهم عبر جبال لبنان أيام المجاعة والحرب. كان إذا جدي انطلق متأخر صباحا وعرف إنه باقي المكارية سبقوه، يبتسم جدي ويقول مش مهم اللي بيغدي، يعني اللي بيغدي أو بيغدي لأنه بيطلع بكير، المهم اللي بيهدي يعني اللي بيستمر حتى النهاية. وانطلق هيدا المثل اللي كلنا بنسمعه، ما بعرف إذا مثل جدك يا دكتور فلاح أبو جودي، مثل جدك أنا بعرفه. وهالمثل بالزمانات تسبب بتعصيبة كتير كبيرة. اسمع دكتور فلاح أبو جودي مستمعي جبل لبنان، على سيرة مش مهم اللي بيغدي المهم اللي بيهدي، مطربة كبيرة من الزمن الجميل كانت بتملك ملايين الدولارات وطلعت ونجحت وعملت حفلات مثل كل المطربين الناجحين، والله عطيها. وكانت كريمة هالمطربة العزيزة والصديقة، كانت كريمة لدرجة انه مثلا تاخد معها كل مرة تستخلص 10-15 صديقة تحطهم بهالطيارة تروقهم بباريس. تصوروا عم بحكيكم شغلة جدية، هالمطربة كانت تاخد كل مرة 10-15 سيدة تستخلصهم من أصدقائها، تتبيض وجه معهم وتكرمهم، تروقهم بباريس، تغديهم ببراغ، وتعشيهم بموسكو، ويرجعوا يتروقوا بلبنان. لهالدرجة تحطهم بهالطيارات وتاخدهم. لما قلبت أيامها لهالمطربة العريقة واللي عندها أغاني حلوة كتير والصديقة، هونيك نهار كنا مجتمعين، يعني صارت هالمطربة وهي كريمة النفس لدرجة إنه البسينات الموجودين عندها أو الحيوانات الموجودة، البسينات الموجودة عندها وعند جيرانها كانت تشيل لقمة عن تمها، يعني توصي على فروج ديليفري، فروج مشوي ما تاكله هي، الطعم اللحمات كلهم للبسينات. لهالدرجة كريمة النفس رغم إنه قلبت فيها الأيام وبطل معها إنه تداوي إما أو إنه هي تاكل، لهالدرجة كانت كريمة النفس مع الحياة البرية. فمن هالمنطلق هيدا كنا مجتمعين مع بعض الأصدقاء بمناسبة، بتجي هالمطربة العريقة وعم تحكي إنه يا عيب الشوم إنه كيف لما بتكون أنت ناجح ومعك مصاري ومحوطينك الناس بتستخلصهم، وهذا بعدين ببطل حدا يسأل عنك. ولو أنا كنت وفعليا كنت روقهم بباريس وغديهم ببراغ وعشيهم بموسكو ونرجع نتروق تاني نهار بلبنان وبطل حدا منهم يسأل عني. ولو بقى بتقوم واحدة من السيدات الموجودات معنا بتقلها يا فلاني مش مهم اللي بيغدي المهم اللي بيهدي، فهالمطربة قلبت أيامها وما هدت، عصبت كتير، يعني بنهارتها شفت غضب كتير كبير وقامت لأيامة وإنه ولا وأنت عم تقولي هيك كمان وبتزديه على قلبي ويلا. فمن هالمنطلق هيدا دكتور فلاح أبو جودي، تحية لجدك أبو داود مثل جدي حنا الصديق كمان اللي كان مكاري، يمكن كان جدي وجدك يلتقوا مع بعضهم، أبو داود من المتن الشمالي وحنا الصديق من غزير كسروان، ينطلقوا على البقاع على ظهر البغال اللي بيملكوها ويهربوا من دوريات ويتجنبوا دوريات الجيش التركي اللي عم بيجوعنا، ويجيبوا القمح والشعير والمنتوجات من البقاع إلى المتن وكسروان. الله يرحمكم جدي حنا الصديق وأبو داود جده لدكتور فلاح أبو جودي، ويرحم بياتكن وجدودكن اللي كانوا يشتغلوا لمحبة وطنهم لبنان. خلينا
عصير تجدودنا نوقف الموسيقى ونسمع أغنية لفيروز ونصر شمس الدين ديو وك يا جدي يا بوديب إيدك وينك صارتها بالصيد يلا وين عقصتك الحي بالصيد هالشاي بوين قضيتها بالصيد

0: فيروز ونصر شمس الدين وكيا جدي، بس هون مش معناتها دعوة للصيد، لأنه ممنوع الصيد بوطننا لبنان حتى إشعارين آخر، بدنا نتأيد بالقوانين. هيدي أيام الرحابنة من 60-70 سنة وجدودنا، لبنان الأخضر كان بعده موجود، وما بعرف يعني أنه يتصيد، وبدو يتصيد الإنسان تياكل يمكن.
1: يا
0: ممنوع الصيد، وكل مين عم بيروج لمقتنيات الصيد غير الشرعية، مثل اللي الله يكسر إيده ويقطش لسانه المدعو مستر عصفور، بعدنا عم نشوفه للأسف على وسائل التواصل الاجتماعي هو بشكل خاص. ونحنا يلا ومفتتحين فرع جديد ولاقونا على كسروان ولاقونا مدري لوين ولوين. هيدي فطايس يا لبنانية، فطايس طيور فطسانة من الخوف تصيدوها بشباك غير شرعية بهالليالي، بحطولهم أضوية وشجر بينزلوا بغطوا بيعلقوا بالشبك وبصيروا عم بينفروا بكل قوتهم بالشبك كل الليل، بيموتوا من الخوف، بيجيبوهم تاني نهار بيفصلولهم راسهم عن جسمهم بيبعوكونية هون على أساس إنه هيدول صيد. هيدي فطايس إن كان عند مصر عصفور الله لا يوفقه أو عند غيره. وهون بدي أرجع حمل المسؤولية للدولة اللبنانية، لأنه كل مرة العزيزة علينا وزيرة البيئة الدكتورة تامر الزين بشكل خاص بتقلي عم بدي عليهم. طيب هديك المرة قلت لها بعده مستر عصفور عم يتشدق وبيعرض فطايسه على الجمهور، انه يا جوني بتعرف الإدارة والبطء الإداري والبطء القضائي. طيب يا مستمعي جبل لبنان شو بدنا نعمل؟ أكيد التعامل رح يضل إيجابي مع وزيرة البيئة الدكتورة تامر الزين ومع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وكل المحبين بوطن لبنان والقوى الأمنية اللي لازم أكيد عم تكافحون وتمنعون بخاصة بالبقاع تكميش الطيور المعترة اللي بتعلق بشبك الصيد. يا صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم معنا ونطلع على كل شيء عم بصير عبر لبنان فايلز.

0: جبل لبنان 87.7 FM. الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
0: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.

صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا ويكون ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. الدبابات والجرافات الإسرائيلية تجرف الأراضي في كفر شوبة منطقة الشميس. توغل آليات عسكرية إسرائيلية في أطراف عيت الجبل وانسحابها لاحقا باتجاه بلدة حداثة. إخلاء مقرات الحشد الشعبي في العراق تحسبا لهجمات جديدة قد تستهدفها. الكويت تعلن وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها في إجراءاتها وحقها بالدفاع عن النفس. عم تنطلق مسيرات للأسف من أراضي العراق وعم تستهدف مصافي البترول والمنشآت الحيوية بمملكة الخير المملكة العربية السعودية. إذن رد أمريكي سعودي على الأماكن التي انطلقت منها المسيرات على العراق ووقوع قتلى في العراق. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز. هل يفصل نبيه بري مسار الجنوب عن حسابات طهران؟ وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز الدكتور عباس حيدر ومقال بعنوان نبيه بري سياسة التوازن في زمن الانقسامات. وعلى فكرة أهلا وسهلا فيك. الرئيس نبيه بري طالع اليوم على القصر الجمهوري بمعبدة. ويلكم، هيدا بيتك التاني مش هيك الرئيس نبيه بري؟ نبيه بري بيته الأول هلأ بمركز الرئاسة الثالثة بعين التينة، وبيت كل اللبنانيين مركز الرئاسة الأولى بقصر بعبدة. ويلكم مستر نبيه بري بقصر بعبدة. وفي لبنان فايلز بودكاست حكينات استضافة مؤسس جمعية الياسا المحامي الدكتور زياد عقل في حديث صريح لبودكاست حكينات لبنان فايلز. هذا هو سبب توقف المعاينة الميكانيكية، والدولة ليست وحدها مسؤولة عن حوادث الطرقات القاتلة. نعم، يسعد صباحك دكتور زياد عقل. فيكم تحضروا المقابلة عبر بودكاست حكينات أبرز الفيديوهات lebanonfiles.com. كنا قبل شوي القلوب عند بعضها، كنا قبل شوي دكتور زياد عقل عم نحكي عن المعاينة. بالنسبة لألي ومعلوماتي بتقول إنه المعاينة الميكانيكية بزمن العهود السابقة الفاسدة والفاشلة قربت تخلص. المعاينة الميكانيكية بالحدد وبمختلف المناطق، فصاروا عم بجددوا له كل شهر شهرين ثلاثة ماكسيموم، وهذه شغلة ما بيقدر يعمل فيها تطوير ولا بيقدر يعمل فيها امتداد وزيادة أعداد الخلايا للمعاينة. فمن هالمنطلق ليش؟ لأنه بدون يتقاسموا، بدون يدفنوا الشيخ زينكي سوا ويتقاسموا مع الشركة الجديدة اللي بدون يجيبوها. كل واحد عنده شركة من العهود البائدة الفاشلة والسراقة السابقة، فاختلفوا ببعضهم، طلعوا عم بيمددوا لها. بالآخر خلص بطلوا يقدروا يمددوا لها الشركة، قاموا وقفوا المعاينة ولغيوها. صرنا عم نشوف سيارات مكسرة على طرقاتنا اللبنانية ريتا ما تكون بديار حدا، مثل الصورة اللي بعتلنا إياها مستمع قبل شوي، كل إشاراتها وستوباتها مكسرة وحاطت دلاية مع قفل لحتى يسكر صندوق السيارة. هذه كانت تمرق على المعاينة. سيد الرئيس، يلا بس نخلص من الدمار اللي عم يدمروه حلفاء إيران بلبنان. بدنا نرجع نحارب الفساد ونرجع نفتح إدارات لازم تكون موجودة بالدولة اللبنانية، ومنهم المعاينة الميكانيكية. إذن مقابلة مؤسس الياسا المحامي الدكتور زياد عقل أبرز الفيديوهات
بودكاست حكينات لبنان فايلز. صوتك عالي جبل لبنان. مبروك رنيم بوخزام زميلتنا قناة الجزيرة، إطلالة إخبارية أولى على شاشة قناة الجزيرة في قطر للإعلامية الزميلة رنيم بوخزام، التي غادرت أخيراً محطة LBCI بعد أكثر من 15 عاماً من العمل بالLBC، بموازاة إطلالة أولى للإعلامي طوني مراد في نشرة أخبار الساعة 8 مساءً على الLBC. يلا نقل مباركي زميلتنا العزيزة رنيم بوخزام، سلميلي على كل زملائي اللي اشتغلت أنا وياهن بقناة الجزيرة بقطر. قطر الخير. رنيم بوخزام على قناة الجزيرة، الله يوفقك. صوتك عالي جبل لبنان. هل يعود شبح الاغتيالات؟ علم لبنان فايلز أن ثمة خشية متزايدة من بعض الأوساط من اللجوء إلى اغتيالات وعمليات تخريبية معينة لإظهار الدولة اللبنانية في حالة من الضعف والهشاشة والعجز عن الإمساك بزمام الوضع الداخلي. الله يستر. إذن هل يعود شبح الاغتيالات إلى وطننا لبنان؟

0: التنظيمات المتطرفة تطرق الباب. تؤكد مصادر أمنية عبر لبنان فايلز أن الجهد الكبير الذي تقوم به الأجهزة والتنسيق فيما بينها ومع الدول المعنية بالقضاء على التنظيمات المتطرفة يفضي في كثير من الأحيان إلى إسقاط شبكات التنظيمات عابرة للحدود وتمس الأمن القومي اللبناني. برافو، الله يعطيكم العافية. أكيد في شبكات عابرة، تنظيم الدولة الإسلامية، وفي عنا الدولة الصفوية اللي عم تدمر وطننا لبنان كمان من جوات لبنان. الله يحمي قوانا الأمنية الشرعية لتضل عم تحمينا من الأشرار من داخل وخارج لبنان. عصابة الأشرار. وفي مرصد لبنان فايلز، الضاحية ما لا يظهر في النهار. على الرغم من التطمينات غير المعلنة رسمياً بشأن تحييد الضاحية الجنوبية لبيروت عن أي تصعيد، لا تزال وتيرة عودة السكان دون المستوى المتوقع، وبحسب ما رصد لبنان فايلز لا يزال عدد كبير من المحلات التجارية مقفلاً فيما تنحسر الحركة بشكل واضح مع حلول المساء، لتكاد شوارع الضاحية الجنوبية تخلو من المارة في بعض المناطق. إذن الضاحية الجنوبية ما لا يظهر في النهار. عناوين كتيرة نستعرضها نحن وياكم، وانتو فيكم تزوروا لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. قصف مدفعي متقطع يستهدف تلة علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة. هذا الجماعة ما بدهم يتوكلوا على الله ويصلوا على محمد وآل محمد ويسلموا نفسهم للجيش اللبناني البطل لحتى ينقلهم من داخل أنفاق علي الطاهر وينقل ذخيرتهم وياخذها على مستودعاته للجيش اللبناني. ما بدهم، بفضلوا أنه تتدمر وتحترق علي الطاهر ولا تتسلم للجيش اللبناني. فكل إنسان ذنبه على جنبه وقربت عملية الحل لعلي الطاهر. فسارعوا لحماية نفسكن وما تبقى من كرامتكن وسلموا نفسكن للجيش اللبناني البطل لينقلكن إلى خارج علي الطاهر ويستلم أسلحتكن وزخيرتكن تنفيذاً للاتفاقات. فقرت مثل ما هي بلبنان فايلز، لبنان بلد السياحة الذي أصبح أغلى من جيرانه. عناوين كتير فنية ثقافية. الذهب يتراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار. أوبرا وينفري تكشف عن هدية مميزة تلقتها من بيونسي. لبنان فايلز تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ الزميل ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: أستاذ جوني بونجور، والله أنا عندي اقتراح يا أستاذ جوني، إذا أنت صوتك عالي وبيوصل، إذا بيرجعوا بمشوا بهالبلد المفرد والمجوز، لأنه ما بقى ساعة بلد سيارات، شيء ما بينطق. إذا بتتحرك من الحمرة للعدلية مثلاً بدك شي ساعتين. بقى يا ريت بيرجعوا بنفسه هالقانون، يا ريت.
0: حبيب القلب يسعد لي صباحك أوري. لا لا، ما في مجال له. أيام اللولو اللي كان بعد فيه بلبنان كله شي 100,000 سيارة كانوا ينفذوا المفرد والمجوز، وبوقتها في ناس بلا أخلاق يبقى متنقل بغير النهار تبعه ووقفوا القوى الأمنية. ها أنا رايح لعند أمي، أنا رايح لعند أختي بالمستشفى، بي عم بموت، شو خصكم فيي؟ يعني عرفت أنه هي حجة من الحجاج. وفي ناس تانيين اشتروا سيارات مفردة ومجوزة لحتى يتنقلوا باليومين، وقفون قدام بيوتهم. لا مش رحت، يعني مش عملاني قدام ملايين السيارات الموجودة بلبنان والآليات. بس شكراً لاقتراحك، يعني أنه نتداول إشياء. صوتك عالي جبل لبنان. بدي اكشف لكم مستمعي اذاعه جبل لبنان انه احد السوبر ماركت امبارح رصدته حاطط على مدخله، ما بعرف اذا عم يتحدى القانون، انا على كل رح استشير القوى الامنيه ونستشير القوى وبعض القانونيين، انه دكتور فود في علامات استفهام على المنتجات تبعيته، وانه بقلبها ممكن يكون مدسوس بطريقه او باخرى. يمكن دكتور فود بريء ما له علاقه، بس بده يسلم نفسه تيتحاكم ويبري نفسه مثل ما عمل فضل شاكر. فمنتجات دكتور فود عم يفتخر فيها احد السوبر ماركت، وصورتهم، الصور موجودين عندي على باب هالسوبر ماركت، حاطط منتجات دكتور فود تباع هنا، يعني بالمعنى انه وعنده ستاندين ثلاثة صورتهم شوكولاتات ومنتجات، وهن في علامات استفهام على يعني دس مواد مخدرة بقلب منتجات ما يسمى بدكتور فود المطلوب للعدالة. فهلأ اليوم هلأ ذكرت على الهواء بدون ما سمي السوبر ماركت، رح استشير وزارة الصحة، رح استشير المراجع القانونية انه هل يا ترى في إشارة على كمان منتجاته بعدم بيعها، ساعتها بيكون هالسوبر ماركت هيدا العريق مخالف للقانون. ورح راجع كمان واستشير نقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان الدكتور نبيل فهد. يسعد صباحك دكتور نبيل، رح أرفع لك هالفكرة والصور اللي أنا صورتها بعد انتهاء الفترة، تنشوف مع القانون ومع النقابة شو عم بصير. هل هيدا تحدي للنقابة والقانون من خلال ترويج منتجات الدكتور فود اللي ممكن تكون ملغومة بالمخدرات؟ لننتظر ونرى، بلكي بكرة الله راد بجاوبكم على هالموضوع. مفتحين عيوننا أنا وياكم على كل شيء، هيدا أنا كمشت امبارح، وكل شخص، أي شخص بيلاحظ أي مخالفات يصور ويبعث لي تحت الهواء 70-220-888 على الهواء 03-444-037. وأهلا وسهلا فيكم كل مستمع مراسل لجبل لبنان إذاعتكم. صوتك عالي جبل لبنان. بريك أخير ومنرجع قبل ما نشوف شو صاير بوطننا لبنان، وفي اشياء كتيره للعشرة الا دقيقه منضل نخبركم اشياء رصدناها.

0: for a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Number one amplifier brand in the UK and all around the world, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتابلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
2: Let's go to زعرور كلاب بأعالي الزعرور بالمتن الشمالي. زوازو إيفانتس، أهلا وسهلا فيكن كل أيام الأسبوع. خدوا عيالكن وروحوا على مدار أيام الأسبوع على زعرور، ترفيه، أكل طيب، حفلات منظمة لألكن ولأصغاركن. أهلا وسهلا فيكن. صوتك عالي جبل لبنان.
3: يا بالحال هاد تيك توك على العدلية، هاي على العدلية تيك توك. الله صورته.
2: كل مواطن مراسل يلا بعتها كمان على 70-220-888. رسالة.
4: صباح الخير خواجة جوني. أنا كنت ماري من خط من العدلية للمتحف، خط الفوقاني فوق الجسر، في أزعر من زعران على الموتوسيكل قد الدب، كان عم بيتشارع مع شوفير سيارة صغيرة وعم بحاول يخلع الباب تينيزله من السيارة، ومثبت شي طالع شي نازل. بعدين الرومبان قدام على المتحف والرومبان ورا كله درك، ما في درك يشاف، وبلغ حدا من الدراجين يجي يشوف. تاني شي في كاميرات بالمنطقة كلها كاميرات، بدي اسمع من منبرك خوجة جوني انه الكاميرات شافت هالدب اللي عم يضرب الزلمة وبيبهدله. من منبرك بدي اعرف انه لقط وشو عملوا فيه.
2: بدك تتواصل معي تحت الهواء على 70-220-888 لحتى نعرف التوقيت والمكان الصحيح، وياريتك صورت. يعني لو صورت كان عندنا كمان بروف، يعني بروف انه هالشي صار ونتابعوا. يلا على كلنا الله يساعدنا على دبب بوطن لبنان. في دبب من كل الملل والطوايف بوطن لبنان، وفي دبب عم بيدمروا وطن لبنان للأسف بكل حيوانية. نعم هذا اللي عم بيصير بوطن لبنان. مبارح كنت عم بخطر عبالي هيك أغنية تذكرتها من الزمن الجميل نسمعها سوا أنا وياكم، الفنانة جاكلين. يسعد صباحك المطربة الصديقة جاكلين ببيتها بفرن الشباك، دايما نتواصل معها نطمن عنها، كلنا عم نكبر يا جاكو. جاكلين كانت يسموها ويلقبوها جاكلين مورو، يعني كانت هيفا وهبي السبعينيات جاكلين. وطلوب طلوب يا حبيبي طلوب. بونجور جاكو، اسم التحبب للمطربة جاكلين. إن شاء الله بتضلي بصحتك يا رب ونضل سوا مكملين هالحياة.

شوفوا هالزمن الجميل الحلو. انت بس طلوب يعني، بدك عين في اثنين، بدك قلب، قلبي طلوب. يا جاكلين بونجور. جاكلين الزمن الجميل، وإذاعة الزمن الجميل، إذاعة جبل لبنان وإذاعة الوطن، الوطن والزمن الجميل والشرعية اللبنانية. وهيدا مجد عم نجمع ونطرفه نحن وياكن. صوتك عالي جبل لبنان. بدي وجه تحية للمخرجة الإذاعية عبير حراجلي. بونجور عبير.

حزرت ميني هالمطربة العريقة اللي كانت تاخد معها 10-15 سيدة من صديقاتها تروقهم بباريس، تغديهم ببراغ أو ببودابست، وتعشيهم بموسكو، وترجع تروقهم تاني نهار بلبنان ببيروت. قالت لي حزرتها مش المطربة الفلانية؟ نعم. وقلبت فيها الأزمان، قلب الزمن، وكل اللي كانت تاخدهم تروقهم تغديهم وتعشيهم عحسابها وترفه عنهم بطلوا يسألوا عنها، وصارت تشيل عن تمها للداوي إمها ولحتى طعمي الحيوانات الأليفة الموجودين عندها. ولما إحدى السيدات، يمكن كنا مجتمعين نحن وياها، وعم تخبر عم تخبر هالمطربة عن الأشياء القديمة اللي صارت، بقى بتقلا هالسيدة مش مهم يا فلاني، مش مهم اللي بيغدي، المهم اللي بيهدي. وجنت انه ولو تقسي علي انت هيك كمان، انت ايضا يا بروتوس. يلا انتبهوا لحالكن، عشان هيك مثلا في بعض المطربين بنقول عنهم بخلة، وايدهم هيك يعني ممسوكة، ايدهم ضابة يعني. يمكن تنتبهوا لحالهم اكيد، لانه الزمن بيقلب بالكل. هالمطربة كانت كريمة النفس وبنفتخر فيها، بفتخر فيها، بفتخر بصداقتها وبكرامة، بس ما انتبهت لحالها أو الزمن قلب يعني. على كل، جو أشقر كان عم بخبرنا مبارح، مستضيفته الزميلة رابع الزيات، اعترف بحزن أنه فقد 13 مليون دولار بالبنوكة. يا كمان هيدي شغلة بتقهر. صوتك عالي جبل لبنان، صباح الخير من القلب لإلك جوني ولمستمعينك. خالد شيخو من مكتب محافظ جبل لبنان، الله يحمي لبنان ويديم الأرز الشامخة، يسعد صباحك. الزميل خالد شيخو وكل الزملاء والزميلات بمكتب محافظ جبل لبنان، القاضي محمد مكاوي، القاضي النزيه محافظ جبل لبنان، اللي عم نتابع نحن وياه كل قضايا المواطنين، فن وثقافة ووطن وفساد، إيد بإيد نحن وياه. قاضي نزيه وعين محافظ لجبل لبنان، القاضي محمد مكاوي، أنت مستحق لهالمنصب لأنك أنت إنسان حقاوي وبتحب وطنك لبنان. خالد شيخو، سلامات للشباب والصبايا عندك بالمكتب، و لسعادة المحافظ، محافظ جبل لبنان، القاضي النزيه. صوتك عالي جبل لبنان. ريما حزرت كمان الفنانة. صوتك عالي جبل لبنان. بونجور، كيفك مستر جوني؟ عم احكيك من تلال عين السعادة، صار في كتير كلاب شاردة على الطريق، صاروا عم بفوتوا على المشروع السكني، يعني ما بقى نسترجي نمشي. شكرا للمساعدة أستاذ جوني. خايكون جوني، يلا رملي بتهب 246، تواصل معي تحت الهواء على 70-220-888 لحتى يساعدوك الناشطين بهالإطار. تكرم عينك تلاقي العين السعادة، يعني بلدية عين سعادة اسم على مسمى. يلا منشوف كيف منتابع القضية، إذا بلدية عين سعادة متعاونة ومتجاوبة مع عملية معالجة الحيوانات الشاردة بنطاع. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع اللي رقمه بينتهي ب957. مستمعينا اسمعوا، اسمع دكتور جراح وطبيب الأسنان دكتور غسان نمر، يسعد صباحك جوني. لا تعطي فرصة، جرب تعطي بلوك. حلوة، بس لا ولو ما بدنا نعطي تشانس، give a chance to others. يلا لا تعطي فرصة، جرب تعطي بلوك. أنا مشهور إنه ما في إمر حميني، يعني دغري بعمل بلوك، في ناس بتخطيني إنه لا يا جوني، إنه ولو
ليش بلوك؟ خلص تركه. قلت عمي انا بتعرفوا ليش؟

0: لأن عندي آلاف المستمعين آلاف الأشخاص أوقات ببعت له للي أنا مش طايقه ببعت له شيء مثل كأنه أنا عم سايره يعني. عشان هيك بعمل بلوك لأنه لما بيكبس بيكبس لي أنه أنلوك أو أنبلوك بقول له لا يعني برجع بقطع عنه بعرف بتذكر أنه هيدا أو هيدي عمل له بلوك. فأنا شهرتي بالبلوك عارمة.
1: يسعد لي صباحك استاذ جوني وكل المستمعين. يا ريت يوصل هالفويس لكل مين له ايد بقطع المي عن الشعب اللبناني وخاصة منطقة المتل. المي السنة والشتاء والبحيرات والسدود مليانة قد ما اجى خير مي. بدي اقول لهم بيقولوا لك وقف الطرمبة وقف المحطة. كيف وقف المحطة وعم تقدر كل يومين تعطينا مي ساعتين ونص ساعة وعشر دقايق وربع ساعة؟ مانا وقف المحطة يعني معناتها في اتفاق بين اللي عم بديروا هالماي هاوس زعران من زمان وجر وبين جماعة السهريج يلي بيشتغلوا بالشتوية على البحث والرمل وبالصيفية بيشيلوا وبيركبوا سهريج وبيشيلوا بيعوا ماي وبيتفقوا هنا وعم بدير الماي.
0: طيب طيب خوسي أبشر خوسي مطرح ما مقطوع الماي عندك تواصل معي على 70-220-888 بعت لي فاتورة المي اللي دفعتها هالسنة ومن ثم منتواصل مع إدارة مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان تكرم عينك بيعرفوا البرانشمان عندك وبيعالجوا العطل بإذن الله إذا عم تقول أنت في ترمبة أو غير ترمبة تواصل معي تحت الهواء وتكرم عينك. صوتك عالي جبل لبنان.

0: كمان رسالة صوتية بنسمعها سوا.
1: يسعد صباحك خي جوني وصباح كل المستمعين الشرفاء بهالوطن. ما فينا نتشكر حدا من هاي المنظومة اللي حاكمة، الطائفية السياسية، المحاصصات والتنفيعات، وهي إلك وهي إلي. 40 سنة ما حدا بنى دولة. اليوم كل مواطن بفكر بالاستشفاء أهم شيء. بلد لا ماء لا كهرباء لا استشفاء لا طرقات لا ما في شيء. وهيدا الشيء اللي صار كله أساس من رب العالمين الحرام بياخد ماله وبياخد أهله. الحرام هو وأهله بيروح. نحن ما شفنا يوم مثل الخلق بهيدي البلد. بده ينبنى بلد، بدها تنلغى الطائفية السياسية، قضاة مستقلين يحاسبوا لين بنى بلد. غير هيك ما في بلد. ما فينا نشكر فلان شيل من هون وحط هون. ما في حدا فيك تشكره من هاي كل الطائم الموجود بهيدي البلد.
0: يسعد لي صباحك. أكيد كل اللي حكمونا من 1990 لقبل سنة ونص الله لا يوفقهم، لأنه جمهورياً ووزارياً ونيابياً وإدارياً كانوا فاسدين، ما عدا قلة قليلة جداً. ما حدا يقول إنه هذا فريقي أنا القلة القليلة، لا، في سرائين من كل الأفرقاء، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز، وفي أوادم مسيحيين مسلمين وموحدين دروز، وبدنا نشتغل نحن وهالعهد من بعد ما نحمي لبنان من الدمار ومن قطع راسه على يد عملاء الخارج، عملاء إيران. بدنا نشتغل لمكافحة الفساد، وعندنا ملفات كتيرة نحن والسيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. صوتك عالي جبل لبنان. النائب نعمة جورج فريم غرد وكتب على صفحته على فيسبوك عن خط كركوك طرابلس البترولي من أبرز الفرص التي قد تفتحها لقاءات واشنطن إعادة إحياء خط النفط التاريخي كركوك طرابلس. فبينما ينشغل كثيرون بخط كركوك بانياس في سوريا، يبقى كركوك طرابلس في لبنان هو الخط الأم الذي أنشئ منذ العام 1936. وإحياء هذا الخط ليس استعادة للماضي، بل استثمار في المستقبل يعيد مدينة طرابلس مركزاً للتخزين والتكرير وإعادة شحن النفط عبر المتوسط، وقد تتضاعف أهميته الاستراتيجية إذا ربط أيضاً بنفط حقول البصرة الضخمة. في حقول بمدينة البصرة ومحافظة البصرة العراقية حقول نفطية ضخمة، بما يوفر منفذاً بديلاً يتجاوز الاعتماد الحصري على مضيق هرمز. الإمضاء النائب نعمة جورج فريم. أكيد إن شاء الله يا رب الله ياخد بيده رئيس الجمهورية مع كل دول العالم اللي بتحبنا، ويرجع يتم افتتاح خط كركوك طرابلس الخط النفطي. ساعتها منزود لبنان والعالم بمنتجات نفطية لا تتوقف عبر مضيق هرمز، لبينما الله يوجد حل لها المضيق. النائب نعمة جورج فريم، يسعد أوقاتك. صوتك عالي جبل لبنان. مسرحية لبنانية عم تنعرض على مسرح ديستريكت 7 بشارع يوسف هاني بمنطقة الصيفي ببيروت. مسرحية أمان تيريلالي بطولة طارق تميم وسامي حمدان، دراما من تأليف وإخراج مايا سعيد، تأليف موسيقي يوري مرقدي. إذن فيكن تتصلوا ب أنطوان تيكوتينغ أو تحجزوا على 81-233-144. هيدي ثقافة المسرح، هيدي ثقافة الحياة، وهيدا نحن بوطننا لبنان. مايا سعيد، طارق تميم، سامي حمدان، مستمعي جبل لبنان رح يحجزوا ويحضروا المسرحية بأوقات عرضة اللي بيتبلغوا عنها من خلال الحجز بمكتبة أنطوان. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن يا لبنانية يا أحبة. تحية لجان من السويد، شلومو شاينو آحو جان، وكل المستمعين والمستمعات اللي انضموا لنا بكل أنحاء العالم. المستمع عم يرجع بيقول لي اللي عنده مشكلة بعين سعادة تلاقي العين سعادة، شو الرقم تحت الهواء يا جوني؟ 70-220-8888. تكرم عينكم جميعا تحت الهواء وعلى الهواء، والله يحمي وطننا لبنان ويحميكم جميعا. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحيكم. إذن أوجيرو فتحنا لكم ملفكم، كلمة unlimited يعني غير محدود يا أوجيرو، مش سرقة بعشرين شهر بتوقفوا عن مؤسسات إعلامية وعن مواطنين وعن شركات ومؤسسات، بتوقفوا وبتقولوا لهم خلص الانليمتد. الانليمتد ما بيخلص، فسادكم اللي بده يخلص بأوجيرو بوزارة الاتصالات. إذا كان وزارة الاتصالات طالبة منكم هيك، هيدي عملية سرقة من الدولة ومن وزارة، وإذا وزارة الاتصالات اللي رح وصلها هالصرخة العالية من جبل لبنان مش طالبة منكم، يعني أنتوا قرطة سرقين بأوجيرو. مين السرق؟ رح نعرف. Unlimited شو معناتها مستمعين الكرام؟ بشرفكن تبقوا ترجموا لي، وبكرة رح نحكي عن الموضوع. Unlimited وبعشرين الشهر بيبعتوا إنه بدكن شي 500,000 ليرة أو 1,000,000 ليرة يومياً بهالعشرة أيام لحتى تكملوا Unlimited. Unlimited غير محدد. شو هالأوجيرو؟ شو هالأوجيرو بهالوطن يا سيد الرئيس؟ فشل وسرقة وإشياء إدارية الله بيعرف مين عم يعطي أوامر فيها بهالفسد. قولوا الله، الله يكسر إيديون اللي عم بيسقوا بمياه الصرف الصحي بعكار. الله يعطيهم العافية القوى الأمنية، بسهل الشيخ طابة، بلدة الشيخ طابة بعكار، آلاف الأمتار المربعة تروى بمياه المجرير، وبيبعتولنا البقدونس والنعنع والخس والفجل والبقلة، بيبعتولنا إياهن مرويين بمية المجرير. الله يكسر إيديون، واعتمادنا على القوى الأمنية لحتى تحمينا من الفساد ومن الفاسدين. ضلوا بخير، وإلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت وطننا لبنان.

بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

أهلا بالشباب الطيب، أهلا. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خيي.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوره مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابر، بطولة ماريا الدويهة.
1: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
2: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
3: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
2: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
3: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
2: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.

0: حظك على الهوى.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى طاقة تجمع بين العزيمة الصلبة والإشراق، حيث يستقر القمر في أواخر برج الجدي الترابي ليبث في الأثير طاقة انضباط عالية تحثنا على إنجاز التزاماتنا وإنهاء أوراقنا المعلقة بجدية وثبات. وتتكامل هذه الرزانة مع الدفء الناري الذي تسكبه الشمس المقترنة بالمشتري في قلب برج الأسد لتفتح أمامنا أبواب التفاؤل والفرص الواعدة. ومع اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء، نحن على موعد مع أفكار حركية سريعة ومفاجآت إيجابية. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. يسلط القمر في أواخر الجدي الضوء اليوم على قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة والسمعة العملية. يوم ممتاز لإتمام مهمة صعبة أو حسم ملف مهم بنجاح. طاقة المريخ في الجوزاء تمنحك فصاحة وسرعة بديهة في الإقناع، بينما يمدك اقتران الشمس والمشتري في الأسد بجرعة هائلة من الإبداع والثقة بالنفس.
2: برج الثور. يدعمك القمر من أواخر برج الجدي الترابي الصديق، مما يفتح أمامك آفاقاً واسعة للإنهاء الموفق لمعاملات إدارية، مالية أو سفر. وجود الزهرة في العذراء الترابي يضمن لك استقراراً عاطفياً ورؤية عقلانية واضحة، ويمنحك القدرة على بناء أرضية صلبة وتفاهم متين مع من تحب. برج الجوزاء. اقتران المريخ وأورانوس في برجكم يستمر في شحنكم بطاقة حركية وفكرية هائلة ومفاجئة. اليوم يوجه القمر في الجدي اهتمامكم نحو تنظيم الشؤون المالية المشتركة والمعاملات البنكية، وقت مثالي لإعادة ترتيب ميزانيتكم وحسم التفاصيل المعلقة بذكاء وحكمة.
3: برج السرطان. يتواجد القمر في البرج المقابل لك الجدي، مما يركز الأضواء على شراكاتك العاطفية والمهنية. يوم يتطلب منك الصبر والدبلوماسية في التعامل، ومع استعادة عطارد لسرعته في برجك تدريجياً تبدأ الرؤية بالوضوح وتعود إليك القدرة على اتخاذ القرارات الشخصية بثقة وحسم. برج الأسد. أنتم ملوك الطالع والنجوم. الشمس والمشتري يتألقان في برجكم ليمنحاكما حيوية استثنائية، كاريزما وحظوظاً في المبادرات الشجاعة. اليوم يدعوكم القمر في الجدي لإنجاز المهمات العملية والروتينية المتبقية بصبر، لتنطلقوا بعدها بكامل طاقتكم وإشراقكم. برج العذراء. تتألق الزهرة في برجكم لتمنحكم سحراً خاصاً وجاذبية هادئة، واليوم يدعمكم القمر من برج الجدي الترابي الصديق ليفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة والتواصل الإيجابي، وقت مثالي لإبراز مواهبكم، ترتيب أموركم العاطفية والاستمتاع بلحظات ممتعة ومستقرة. برج الميزان. يوجه القمر في الجدي طاقته اليوم نحو بيت العائلة والمنزل والاستقرار الداخلي. قد تنشغلون بتنظيم في البيت أو حسم مسألة عقارية، بينما تفتح لكم كواكب الأسد، الشمس والمشتري أبواب الدعم الاجتماعي واللقاءات المليئة بالتفاؤل مع الأصدقاء. برج العقرب. تمنحكم الأجواء الفلكية اليوم قدرة متميزة على الحوار والتواصل الرصين بوجود القمر في الجدي. يوم مناسب جداً للمفاوضات، توقيع العقود وإتمام التنقلات القصيرة. حدسكم الثاقب يساعدكم على اختيار الكلمات المناسبة وترك انطباع قوي ومحترم لدى الجميع. برج القوس. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك الثاني، بيت المال والميزانية بوجوده في الجدي. يوم يطلب منك الواقعية والحكمة في إدارة مصاريفك، مع التفكير في كيفية تثبيت دخل مالك. التناغم مع شمس ومشتري الأسد يضمن لك بقاء معنوياتك وحماستك في القمة.
4: برج الجدي. أنتم في أوج حضوركم اليوم. القمر يستقر في أواخر برجكم ليمنحكم قوة إرادة، ثباتاً وقدرة عالية على حسم الأمور وإدارتها بذكاء. يوم ممتاز لإنجاز المبادرات الشخصية والعملية الكبرى وتأكيد مكانتكم القيادية بكل ثقة. برج الدلو.
1: يدعوكم القمر في الجدي اليوم إلى أخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الضوضاء لإعادة شحن طاقتكم. وقت مناسب جداً للتأمل وترتيب الأولويات خلف الكواليس. اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء الصديق يزودكم بأفكار ذكية ومبتكرة تفتح أمامكم أبواباً جديدة قريباً.
4: برج الحوت، الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم أبواب التواصل الاجتماعي والدعم من المحيطين بوجود القمر في الجدي. يوم مميز لقضاء وقت مع أصدقاء موثوقين أو حسم خطة عمل جماعية. الزهرة في العذراء تدعم شراكاتكم العاطفية والعملية لتكون قائمة على الاحترام والتفاهم.
0: حظك على الهواء.

0: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
1: خسروا بالماتش التليان وقعت
2: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

تقدر يا محب احفظ عهد محبينك نحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك واللي بتطلع من قلبك وانت بتطلع من قلبك

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون السفير البابوي في لبنان المونسينيور باولو بورجيا، حيث بحثا نتائج زيارة عون إلى الولايات المتحدة والأوضاع في الجنوب. وأكد السفير البابوي اهتمام البابا بلبنان واستمرار جهوده لدعم أمنه واستقراره.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اطلع من الوزيرين شارل الحاج وجو الصدي على نتائج محادثتهما في العراق، والتي أكدت عمق العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها في الطاقة والاقتصاد والاتصالات، مع طرح مشروع ممر رقمي يربط لبنان بالعراق.
0: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يتوجه الخميس إلى تركيا في زيارة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية واقتصادية، مع تركيز على ملف الجنوب والعلاقة مع سوريا، وسط إعادة رسم للتوازنات الإقليمية بعد الحرب في لبنان.
1: الوفد اللبناني يتحضر لجولة المفاوضات السابعة في روما في الرابع من آب، وسط استمرار المسار الدبلوماسي وتصاعد الخروق الإسرائيلية جنوباً، فيما تتمسك واشنطن باتفاق الإطار أساساً للتفاوض.
0: المساعي السياسية تعيد ترطيب العلاقة بين الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري، مع تبادل كلام إيجابي واتصالات عبر مستشارين ووسطاء، مما يمهد الطريق أمام تعاون أوثق في بعبدة خلال الأيام المقبلة.
1: بثت وكالة أنباء إيرانية مقربة من النظام مقطع فيديو تضمن تهديدات مباشرة باغتيال السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، إضافة إلى تهديد طال نجل الرئيس الأمريكي بارون. ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر الإعلامي والسياسي بين واشنطن وطهران.
2: أصدر مصرف لبنان إجراءات جديدة لتنظيم العمولات المصرفية، أبرزها منع استيفاء أي رسوم على الحسابات غير النشطة في إطار تعزيز الدفع الإلكتروني والحد من الاقتصاد النقدي، مع استمرار متابعة التزام المصارف بتطبيق هذه التعليمات.
1: تراجعت أسعار المحروقات اليوم، البنزين 95 و 98 أوكتان انخفض 12,000 ليرة، المازوت 24,000، فيما ارتفع سعر الغاز 30,000 ليرة ليستقر عند 1,157,000.
0: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تعلن توقف ضخ المياه يوم الجمعة المقبل في 31 تموز في ساحل كسروان من العقيب حتى ذوق مكاييل وذوق مصبح بسبب أعمال صيانة، على أن تعود التغذية صباح السبت.
1: أفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن لبنان يتأثر اعتباراً من يوم غد بكتل هوائية حارة ترفع درجات الحرارة إلى مستويات فوق معدلاتها الموسمية، على أن تبلغ ذروتها الخميس، كما حذرت من خطر اندلاع حرائق في المناطق الحرجية بدءاً من يوم الخميس.
0: أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي خلال أقل من 24 ساعة شخصاً يشتبه بتورطه في جريمة قتل وقعت في المنية إثر خلاف تطور إلى إطلاق نار، واعترف الموقوف خلال التحقيق بإطلاق النار، فيما ضبط السلاح والسيارة المستخدمة وأحيل إلى القضاء المختص. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
4: يا رب توم أيامنا سوا
3: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
4: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
3: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.
4: حاشي كل ساعة على كيفك تزعل مني.
5: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 إلى 9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز آخر الأخبار.
1: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبل ظهر اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري في بعبدة.
0: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يزور أنقرة غدا الخميس للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وسط رسائل تركية داعمة لاستقرار لبنان ومفتوحة على الحوار مع حزب الله.
1: المناطق التجريبية واتفاق الإطار يتأرجحان مع الانتهاكات الإسرائيلية والتوغلات الجديدة في جنوب لبنان، فيما اجتماعات روما المقبلة تبحث في تقارير الجيشين اللبناني والإسرائيلي وسط ضغوط على التنفيذ.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر خلال الأيام الماضية على عشرات قطع الأسلحة والذخائر التابعة لحزب الله في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، كما أفاد بإطلاق النار على شخص اقترب من قواته في منطقة رأس البياضة بعد تجاهله طلقات تحذيرية وفق بيانه.
1: الحرس الثوري الإيراني أعلن صباحاً استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية، فيما الجيش الأردني

0: أكد إسقاط 5 صواريخ داخل أراضي المملكة.
1: استؤنفت الضربات في الشرق الأوسط بعد أيام من الهدوء، إذ اعترضت واشنطن صواريخ إيرانية وشنت مع السعودية هجمات على ميليشيات موالية لطهران في العراق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مجدداً.
0: في العراق أيضاً، تريليونات من الدينارات مخفية في عقارات ومقار، وبغداد تشهد تغييرات أمنية وإدارية لافتة مع ترقب ساعة صفر جديدة قد يستهدف فيها رئيس الوزراء علي الزيدي رؤوساً أكبر في ملف الفساد.
1: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي دعا إلى اجتماع أمني طارئ بعد القصف الجوي فجراً، فيما أكدت واشنطن والرياض تنفيذ ضربات دقيقة ضد ميليشيات موالية لإيران في شرق العراق. ودولياً، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعدل آلية بت طلبات اللجوء لتسريع ترحيل مئات الآلاف في خطوة تهدف إلى تقليص التراكم في الملفات العالقة وتعزيز تشديد الإجراءات ضد الهجرة غير النظامية. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
3: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جامع عن الهوى.
2: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
3: كل العصايد من حلا عينيك من دفع.
2: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.
3: حاجي كل ساعة على كيفك تزعل مني.
2: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: لاي إذاعة جبل لبنان.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنتوان.

من ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبل ظهر اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري في بعبدة.
0: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يزور أنقرة غداً الخميس للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وسط رسائل تركية داعمة لاستقرار لبنان ومفتوحة على الحوار مع حزب الله.
1: المناطق التجريبية واتفاق الإطار يتأرجحان مع الانتهاكات الإسرائيلية والتوغلات الجديدة في جنوب لبنان، فيما اجتماعات روما المقبلة تبحث في تقارير الجيشين اللبناني والإسرائيلي وسط ضغوط على التنفيذ.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر خلال الأيام الماضية على عشرات قطع الأسلحة والذخائر التابعة لحزب الله في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، كما أفاد بإطلاق النار على شخص اقترب من قواته في منطقة رأس البياضة بعد تجاهله طلقات تحذيرية وفق بيانه.
1: الحرس الثوري الإيراني أعلن صباحاً استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية، فيما الجيش الأردني أكد إسقاط 5 صواريخ داخل أراضي المملكة.
0: استؤنفت الضربات في الشرق الأوسط بعد أيام من الهدوء، إذ اعترضت واشنطن صواريخ إيرانية وشنت مع السعودية هجمات على ميليشيات موالية لطهران في العراق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مجدداً.
1: في العراق أيضاً تريليونات من الدينارات مخفية في عقارات ومقار، وبغداد تشهد تغييرات أمنية وإدارية لافتة مع ترقب ساعة صفر جديدة قد يستهدف فيها رئيس الوزراء علي الزيدي رؤوساً أكبر في ملف الفساد.
0: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي دعا إلى اجتماع أمني طارئ بعد القصف الجوي فجراً، فيما أكدت واشنطن والرياض تنفيذ ضربات دقيقة ضد ميليشيات موالية لإيران في شرق العراق. ودولياً، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعدل آلية بت طلبات اللجوء لتسريع ترحيل مئات الآلاف في خطوة تهدف إلى تقليص التراكم في الملفات العالقة وتعزيز تشديد الإجراءات ضد الهجرة غير النظامية. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان. هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أدانت وزارة الخارجية اللبنانية استهداف أمن وسيادة المملكة العربية السعودية عبر مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية، مؤكدة تضامن لبنان الكامل مع المملكة، كما جددت إدانتها إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه الأردن، معتبرة ذلك انتهاكاً لسيادته وتهديداً للاستقرار الإقليمي.
1: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبل ظهر اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري في بعبدة.
0: أعلنت وزارة المالية أنها ستحول رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات المتقاعدين إلى مصرف لبنان، على أن تصبح متاحة للسحب عبر المصارف الخاصة اعتباراً من يوم غد الخميس.
1: المناطق التجريبية واتفاق الإطار يتأرجحان مع الانتهاكات الإسرائيلية والتوغلات الجديدة في جنوب لبنان، فيما اجتماعات روما المقبلة تبحث في تقارير الجيشين اللبناني والإسرائيلي وسط ضغوط على التنفيذ.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر خلال الأيام الماضية على عشرات قطع الأسلحة والذخائر التابعة لحزب الله في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، كما أفاد بإطلاق النار على شخص اقترب من قواته في منطقة رأس البياضة بعد تجاهله طلقات تحذيرية وفق بيانه.
1: الحرس الثوري الإيراني أعلن صباحاً استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية، فيما الجيش الأردني أكد إسقاط 5 صواريخ داخل أراضي المملكة.
0: استؤنفت الضربات في الشرق الأوسط بعد أيام من الهدوء، إذ اعترضت واشنطن صواريخ إيرانية وشنت مع السعودية هجمات على ميليشيات موالية لطهران في العراق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مجدداً.
1: في العراق أيضاً تريليونات من الدينارات مخفية في عقارات ومقار، وبغداد تشهد تغييرات أمنية وإدارية لافتة مع ترقب ساعة صفر جديدة قد يستهدف فيها رئيس الوزراء علي الزيدي رؤوساً أكبر في ملف الفساد.
0: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي دعا إلى اجتماع أمني طارئ بعد القصف الجوي فجراً، فيما أكدت واشنطن والرياض تنفيذ ضربات دقيقة ضد ميليشيات موالية لإيران في شرق العراق. ودولياً، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعدل آلية بت طلبات اللجوء لتسريع ترحيل مئات الآلاف في خطوة تهدف إلى تقليص التراكم في الملفات العالقة وتعزيز تشديد الإجراءات ضد الهجرة غير النظامية. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لا بطل خليني بالبيت قالت.

مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لا مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لا بطلت

حب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 إلى 9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفنتس وبالتعاون مع زعرور كلاب. الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في رأس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى عطوم جمعنا الهوى.
0: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلى عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل

0: معاشات المتقاعدين إلى مصرف لبنان على أن تصبح متاحة للسحب عبر المصارف الخاصة اعتباراً من يوم غد الخميس.
1: المناطق التجريبية واتفاق الإطار يتأرجحان مع الانتهاكات الإسرائيلية والتوغلات الجديدة في جنوب لبنان، فيما اجتماعات روما المقبلة تبحث في تقارير الجيشين اللبناني والإسرائيلي وسط ضغوط على التنفيذ.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر خلال الأيام الماضية على عشرات قطع الأسلحة والذخائر التابعة لحزب الله في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، كما أفاد بإطلاق النار على شخص اقترب من قواته في منطقة رأس البياضة بعد تجاهله طلقات تحذيرية وفق بيانه.
1: الحرس الثوري الإيراني أعلن صباحاً استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية، فيما الجيش الأردني أكد إسقاط 5 صواريخ داخل أراضي المملكة.
0: استؤنفت الضربات في الشرق الأوسط بعد أيام من الهدوء، إذ اعترضت واشنطن صواريخ إيرانية وشنت مع السعودية هجمات على ميليشيات موالية لطهران في العراق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مجدداً.
1: في العراق أيضاً تريليونات من الدينارات مخفية في عقارات ومقار، وبغداد تشهد تغييرات أمنية وإدارية لافتة مع ترقب ساعة صفر جديدة قد يستهدف فيها رئيس الوزراء علي الزيدي رؤوساً أكبر في ملف الفساد.
0: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي دعا إلى اجتماع أمني طارئ بعد القصف الجوي فجراً، فيما أكدت واشنطن والرياض تنفيذ ضربات دقيقة ضد ميليشيات موالية لإيران في شرق العراق. ودولياً، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعدل آلية بت طلبات اللجوء لتسريع ترحيل مئات الآلاف في خطوة تهدف إلى تقليص التراكم في الملفات العالقة وتعزيز تشديد الإجراءات ضد الهجرة غير النظامية. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
3: كتبوا على باب الدكان خسروا بالماتش التليان وقعت
4: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
5: وينو الزيبق؟ جيبوا الزيبق، كله بالزيبق.
6: زيبق سموني الزيبق، زيبق.
7: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سميحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

من ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين عهدير البوسطة اللي كانت ناقلتنا من ضيعت حملايا على ضيعت

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جامع عن الهوى.
0: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفع.
0: هالجمعة الساعة 4 على

بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أدانت وزارة الخارجية اللبنانية استهداف أمن وسيادة المملكة العربية السعودية عبر مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية، مؤكدة تضامن لبنان الكامل مع المملكة، كما جددت إدانتها إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه الأردن، معتبرة ذلك انتهاكاً لسيادته وتهديداً للاستقرار الإقليمي.
2: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبل ظهر اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري في بعبدة.
1: أعلنت وزارة المالية أنها ستحول رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات المتقاعدين إلى مصرف لبنان، على أن تصبح متاحة للسحب عبر المصارف الخاصة اعتباراً من يوم غد الخميس.
2: المناطق التجريبية واتفاق الإطار يتأرجحان مع الانتهاكات الإسرائيلية والتوغلات الجديدة في جنوب لبنان، فيما اجتماعات روما المقبلة تبحث في تقارير الجيشين اللبناني والإسرائيلي وسط ضغوط على التنفيذ.
3: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر خلال الأيام الماضية على عشرات قطع الأسلحة والذخائر التابعة لحزب الله في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، كما أفاد بإطلاق النار على شخص اقترب من قواته في منطقة رأس البياضة بعد تجاهله طلقات تحذيرية وفق بيانه.
2: الحرس الثوري الإيراني أعلن صباحاً استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية، فيما الجيش الأردني أكد إسقاط 5 صواريخ داخل أراضي المملكة.
4: استؤنفت الضربات في الشرق الأوسط بعد أيام من الهدوء، إذ اعترضت واشنطن صواريخ إيرانية وشنت مع السعودية هجمات على ميليشيات موالية لطهران في العراق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مجدداً.
2: في العراق أيضاً تريليونات من الدينارات مخفية في عقارات ومقار، وبغداد تشهد تغييرات أمنية وإدارية لافتة مع ترقب ساعة صفر جديدة قد يستهدف فيها رئيس الوزراء علي الزيدي رؤوساً أكبر في ملف الفساد.
1: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي دعا إلى اجتماع أمني طارئ بعد القصف الجوي فجراً، فيما أكدت واشنطن والرياض تنفيذ ضربات دقيقة ضد ميليشيات موالية لإيران في شرق العراق. ودولياً، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعدل آلية بت طلبات اللجوء لتسريع ترحيل مئات الآلاف في خطوة تهدف إلى تقليص التراكم في الملفات العالقة وتعزيز تشديد الإجراءات ضد الهجرة غير النظامية.
0: إذاعة جبل لبنان،
5: الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
6: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب، تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للـ 9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
7: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 812-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في رأس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
3: يا ربي تدوم أيامنا سوا ويبقى جامع عن الهوى.
2: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
3: كل العصايد من حلا عينيك من دفع.
2: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.
3: حاجي كل ساعة على كيف تزعل مني.
4: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
1: كتبوا عباب الدكان خسروا بالماتش التليان وقعت
2: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
3: وينو الزيبق؟ جيبوا الزيبق كلهم الزيبق.
4: زيبق سموني الزيبق زيبق.
5: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: برحب فيكن من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا بحلقة جديدة من كيف صحتك. معي أنا كارلي على إذاعة جبل لبنان. بكيف صحتك مواضيع صحية عديدة منطرحها ومنناقشها مع ضيوف محترفين بهيدا المجال. موضوعنا اليوم كلنا مرقنا فيه بطريقة أو بتانية، الخوف من حكم الأسنان. بكتير من الأوقات منحس بوجع ومنضل نأجل ليصير الوجع مش محمول، وهوني كل كارثة. ليش منأجل؟ شو هي المخاطر؟ وقدام مهمة صحة الأسنان على صحتنا الجسدية؟ أسئلة عديدة رح نطرحها ونناقشها مع ضيفة دكتور جادعون. أهلا وسهلا فيك، بكيف صحتك؟
1: مرسي، thank you for having me. أمشي وإن شاء الله فينا نكسر هيدا الخوف.
0: طبعا حكم الأسنان يعني. كتير دكتور جاد، ليش؟ شو أكتر سبب بيخلي الناس تخاف من حكم الأسنان؟
1: التروما مينلي، لأنه نحن وصغار كلنا وقت كنا نروح عند حكيم الأسنان كانوا الأهل يعملوا حكيم الأسنان هو البعبع. يعني كيف إذا بحال عذبته خلي الحكيم يطرقكم إبرة.

0: مش بار البيشنت الصغير بده يخاف عرفتي، فهيدا الشيء ما بيتخطى بينزرع جواتنا، وبس نحن بدنا نروح عند حكيم الاسنان نحن كبار this is called PTSD منخاف عرفتي. يعني في بتوصل لمرحله انه الادوات بالعياده الصوت بيعمل لك بانيك اتاك. في عندي بيشنت انا بتخاف من الريحه،
1: واو
0: تفوت على الكلينيك ريحه الاسنان
1: بتذكرها بشيء يعني
0: اكيد وهذا شيء طبيعي عرفتي. يعني حتى انا ما بحب روح حكيم الاسنان بشتغل بسناني، بس بالنهايه this is why حنرجع نحكي بالموضوع ليه ما لازم ناخر.
1: هل في فئة عمرية معينة بتخاف برأيك أكتر من فئة تانية؟ يعني في عالم في كبار، في عالم كبيرة
0: صراحة مين للكبار بيخافوا أكتر من الصغار؟
1: مزبوط
0: عرفتي الصغار they are coming to a new place جايين على محل جديد ما بيعرفوا شو ناطرهم. أوكي الكبار لأنه انزرع هذا الخوف منهم وصغار أوريدي عارفين شو جايين يعملوا.
1: بس في عالم عنده bad experience، هل اليوم الطب تطور؟
0: أكيد
1: ما لازم بقى يخافوا أو
0: أكيد نحن العلاج هلأ صار أهين صار أسرع، يعني حتى التخدير تطور صار عنا أدوات جديدة الليزر الأشعة كله صار بهدفنا نحن أنه مش بس نعطيكم العلاج المناسب، لازم تخلصوا السيشن تكونوا مرتاحين، لأنه إذا طلع المريض من الكلينيك منه مرتاح ما حيرجع.
1: أهل موضوع دكتور جات، سمعنا أنه كل your patients كتير بينبسطوا يروحوا لعندك، يعني مش سامع حدا بينبسط يروح عند حكيم أسنان، فشو الخبرية؟
0: لكن صراحة أنا I don't like to keep هذا ال dentist patient relationship purely أنه خلاص أنا حكيم تجي أنت لعندي مشكلة منحل المشكلة ويلا باي، مشان تكسري أصلاً الخوف اللي هو انعمل من الأساس. أنا بدي شلك الفكرة أنه أنا هذا الدكتور اللي بخوف اللي بأذي، بالنهاية بدنا نتحدث ما نتعرف على بعض. أنت you're trusting me with your teeth يعني أنت عم you're trusting me بشي كتير غالي عندك، ف at least you should trust me وتعرفين أنا كدكتور جاد مين، مش بس أنه خلص حكيم الأسنان. فمنقلب منصير psychologist ومنحكي عن الحياة وكل شيء لحتى البيشنت بس يرتاح، ساتا نحن فينا نشتغل بسنان برواق.
1: وسمعنا انه المواعيد عندك كتير بتطول، يعني بتاخد راحتك بهالموضوع وهون اكيد هيدا الشيء مهم يكون ما يكون في عجقة عند حكيم السنان.
0: يعني بالنهاية اذا انا علاج تقريبا بياخد 45 دقيقة مثلا بعطيه تقريبا ساعة ساعة وشوي. واي؟ لانه انا اول شيء بشرح كتير يعني بس كون عم بعالج بشرح كتير. ليه؟ لانه انا بدي المريض يفل من عندي عارف شو عامل، مش انه والله ما بعرف انا بروح بفتح تمي وبيشتغل هو. طب ما كيف بتروح مثلا بتشتروا شو مكان وما بتخلوا ديتيل، ما بتسألوا عنا. طب حدا عم بيشتغلكم بتمكم ما بتسألوا شو عم بصير، مش عم بقول لك تفوتوا ساينتفك تيرمز. اوكي بالنهايه ما حتفهمي، بس اتليست الحكيم لازم يقرب لك اياها لمرحله حبيتي بعدين تغيري حكيم، اتليست تعرفي شو عملتي.
1: مزبوط. هلا بدنا نحكي عن خطوره تأجيل الوجع تا خلص يوصل لمحل بطل محمول.
0: لك في شغلة بهذا الموضوع انه نحن منخاف من حكيم الاسنان صح؟ اوكي فما منروح. طب هات لنستعمل هذا الخوف ونقلبه لحتى تخافوا ما تروح عند حكيم الاسنان. اوكي في شغلة انه نحن منروح عند حكيم الاسنان بس نتوجع. اوكي بس ما المشكلة الوجع مش يعني بس تصير المشكلة. اوكي الأول ساين هو مش الوجع، وهذا it's one of the biggest challenges نحن كحكم أسنان منواجهها، لأنه أنا بدي أقنعك أنه أنت عندك مشكلة مش حاسة فيها. عرفت يعني هي السوسة مثلا بتبلش صح؟ ما بتوجع لأنه بعدها بعيدة عن
1: يعني ممكن يكون في شيء غلط بلسان وما يكون في وجع.
0: أكيد okay. ما هو السوسة بس بتبلش بالأوتر لير وبترجع بتفوت بتقرب على العصب، فأنت actually بس تتوجع معناته هذا أنذار أنه المشكلة كبرت.
1: اوكي
0: عرفتي؟ فهون ساعتها بنروح عند حكيم الاسنان وي شو هيدا اوف هالقد
1: منولول تكلفة بتفرق؟ اذا كل ما نأجل بتزيد
0: لك لوجيك كل ما كبرت البروبلم كل ما زاد الشغل زاد الوقت زاد الماتيريال زاد التعب زاد كل شيء، فاكيد حتزيد الكلفة. يعني اذا انت جيتي عند حكيم الاسنان بدك تعملي رصة خفيف نظيفة بتشيل السوس منحط رصة منخلص نص ساعة 40 minutes we're done. بس إذا بحال بدنا صحب عصب نرجع نبني التوث نرجع نحط كراون ونرجع نعمل ورايحة جاية على الكلينيك this is time. time equals money صح؟
1: وقت يكون الوجع مش محمول قبل ما نوصل عند حكيم سنان شو فينا نعمل؟ لأنه مش دايما منلاقي موعد، مش دايما منقدر نروح بتكتها.
0: Sometimes وقت يكون عن جد الوجع لا يحتمل معناته صار في infection أوكي؟ وحكيم السنان sometimes ما في سادك لأنه نحن ما فينا نشتغل under هالكونديشن لأنه it will get worse. فusually بهيك cases أكيد إذا هالemergency بتجي لعند حكيم السنان منجرب قد ما فينا أنه بس لحتى to relieve the symptom
1: أوكي
0: okay. okay. بس نحن منعالج after ما you take your medication وبتجي نحن ساعتها منعمل العلاج.
1: دكتور جاد، صحة السنان وصحة الجسم قديش إلون علاقة؟ وقديش أبعاد هيدا؟
0: أنا حاسألك سؤال حنقلب.
1: أوكي
0: التم وين موجود؟ بالجسم.
1: بالجسم
0: ونحن جسمنا كله connected لبعضه صح؟ أنا ما بفهم العالم why they treat their oral cavity oral health غير عن باقي الجسم.
1: بدنا نحكي شوية عربي دكتور جاد. عم نحكي إنجليش.
0: عبول أنا أنه ليه بعملوا العالم التم غير الجسم؟
1: إيه.
0: أوكي نحن صحة الفم أوكي هي بتأذي القلب.
1: أوف
0: أكيد لأنه نحن وقت يكون عنا في دراسات أثبتت أنه بس يكون في عنا مرض باللسة مزمن اللي هي البيريودونتايتس بيزيد من الخطر للتجلطات.
1: أوكي.
0: عندك مثلا سكر، السكر هيدي علاقة باتجاهين. إذا أنت عندك بيريودونتايتس أوكي
1: فينا نشرح شو معناتها هيدا
0: البيريودونتايتس؟ معناته المرض المزمن للثة اللي بيكون عنده
1: يعني.
0: صح
1: أوكي.
0: بيكون عنده ورم، بيكون عنده تراجع بليدينج كل هالخبار من وراء تجمع البكتيريا.
1: أوكي.
0: أوكي فالسكري اللي بيكون عنده هالبيريودونتايتس كتير صعب يتحكم بالدم سوري السكر اللي بالدم وده other way around سوري عم بحكي بالإنجليز بس معود أوكي وعندك الجهاز الهضمي
1: كمان لهم علاقه
0: اكيد ما انت كيف. اصلا جهاز الهضمي وين ببلش هي مش بس معده ومصران انت كيف بتفوت الاكل
1: لا
0: 100% ف اذا بحال انا عندي مريضه اجت لعندي كان عندها مشاكل نفخه وما خلت حكيم معده ما رحت لعنده ونادور وميت شغله طلعت المشكله من التم لانه ما اسنانها منهم منيح ما بتنضغ الاكل مزبوط
1: أوف.
0: فبينزل اوكي ما هو اول سبب للبلوتينج هو شو انه انت بتاكلي بسرعه وبتفوتي هواء مع الاكل ما عم تقدري تعلكيهم مزبوط اوكي واذا اسنانك منزوعين ما حتعلكي مزبوط وشي تاني انه انت البكتيريا اذا كتير زادت بقلب تمك نحن كل يوم
1: بتنزل على المعده
0: بنبلع الريق بده ينزل على المعده بده يصير في خلل بالتوازن تاع البكتيريا
1: اوف يعني قديش نحن ما عندنا الوعي الكافي عن اهميه الاهتمام
0: بسناننا صح هذه هي المشكله رقم واحد انه نحن ما عندنا هالوعي ريجاردينج هذا الموضوع
1: امتى بصير التهاب النيره حاله طارئه او عن جد شيء لازم نحن ننتبه له
0: بس يصير في عندنا ارتخاء بالسنان ببلشوا
1: السنان في علامات معينه فينا ننتبه لها
0: النزيف تراجع النيره الوجع اكيد وفي عندنا مشكله بدي احكيك كمان اللي بدخن
1: رح نحكي عن هيدا الشيء in details.
0: هيدا كتير كتير كتير شيء مهم لازم العالم تعرف.
1: أوكي إذا بدنا هلأ نحكي شوي عن العادات اليومية يلي بتأذي سنانا يلي نحنا بنعملها. أول شيء شو هي الأخطاء يلي أنت بتشوفها عندك بالعيادة أو نتيجة الأخطاء اللي بتصير؟
0: الأخطاء إنه أنا بيجي المريض لعندي عنده مشاكل أوكي بيقول لي بس ليه ما أنا فرش سناني كل يوم ومرتين وما بنام بلا ما فرش سناني بقول له أوكي تستعمل الخيط لا بس لخبرك انه اللي بس فرش اسنانه ما بيستعمل الخيط 40% من سنه بعده مش نظيف
1: اوف
0: 40% اكيد وبس يجي يصور ونحن نعمل الدايجنوسيس بالعياده بيطلع التسوس وين بين الاسنان وهذا تسوس صامت ليه لانه ما ببين
1: اوكي
0: بس يكبر يكبر يكبر يصير الوجع مثل ما قلنا بالاول ساعتها المشكله كبرت
1: يعني نحن لازم كل يوم نستعمل الخيط
0: أكيد
1: وقديش بتأثر إنه إذا بنفرش سننا بكترة بتفيد أو ما بتفيد؟
0: ليك الأوقات الكترة بتضر أوكي؟ وخاصة إنه نحن ثلاث أرباعنا ما بنعرف نفرش مزبوط ليه؟ عالم اوقات بتكون معصبه بتفش خلقها بسنانها، بيفكروا انه نحن كل ما نشد زياده
1: كل ما نضف
0: كل ما نضف اكثر هو اكشلي يعني عم تاذي السنان، ما عم بتنزل فيهم حف. لازم النيره هي سوفت تشو، اتس سوفت تشو، فنكون شوي دلكت معها.
1: اوكي
0: عرفتي؟ وهي مينلي اصلا المعجون اسنان هو اللي بيكون عم بيعمل
1: هيدا اللي بدنا نحكي عنه. في ماركتينج وفي حقيقة معجون اسنان، شو هو افضل؟ مش نوع، مش رح نسمي، بس انه بيكون في قصص معينه.
0: هو العنصر المهم بالمعجون اسنان هو الفلورايد، وقامت الايام على الفلورايد انه هو بيعمل تكلسات بالغده الصنوبريه وما بعرف. روحوا شوفوا دراسات نسبه الفلورايد اللي بالتوث بيست اذا استعمل موضعيا هو اكشلي يعني بيفيد اسنان ما بيضر. هو اللي بيحمي، هو العنصر الاساسي اللي بيحمي اسنان من التصوف.
1: بس ما في شيء، ما في دواء اسنان بيخلي اسنانك بيض اكثر، هيدا اللي بيحكوا عنه. منا دقيقه،
0: لا لا لا
1: منا دقيقه،
0: الطبيب بيصير عند حكيم الاسنان.
1: أوكي.
0: ما في شيء ثاني.
1: دكتور جاد، المشروبات القهوه والصودا وهول قد ايه بياثروا على الاسنان؟
0: هول بس تعلي الاسيد. اوكي نحن الاسنان مع الاسيد دي رياكت. اوكي فالطبقه الخارجيه اللي هي المينا بتطرى.
1: اوكي
0: وهذا بخليها تصير قابله للتسوس اكثر. اوكي القهوه هلا هي اكثر شيء انه بتدبغ الاسنان.
1: اوكي
0: بس دائما بدنا نركز على الاسيد والسكر،
1: بيأذوا
0: اكيد. هو هذا اللي بيغذي البكتيريا.
1: التدخين،
0: التدخين هو ابشع شيء لكل الجسم مش بس للتم.
1: اكيد.
0: والتدخين لانه هو بيرفع الشرايين، هي اسمها فازو كونستريكشن، فما أوكي. بيوصل الدم على التم مزبوط. فما بيعمل، وما بيوصل اكسجين كمان، فبطل بيعمل هيلينج. كل شيء بقلب التم ما بتعمل هيلينج، بيعمل دراي ماوث، بصير ينشف تمنا، فالريق بخف، والريق هو الدفاع الاول بقلب التم. فبس يصيروا كل هالعوامل اوكي بيزيد الخطر من تراكم البكتيريا والبيريودونتايتس اللي حكينا عنها قبل.
1: لها علاقه بالتسوس ولا لا؟
0: اكيد، ما انت بس ما يكون عندك هول القصص اللي بيحموا من التسوس حيصير في تسوس لانه زاد البكتيريا. وفي شغله بس مشان المرض اللي لسه المزمن البيريودونتايتس، قلت لي كيف فينا نكشفه؟ المدخن ما في يكشفه بكير. ليه؟ لانه عاده الاول ساين هو البليدنج. اوكي بس لانه اللي بيدخن ما بيوصل كتير دم على تمه، فما بصير في بليدنج. عم تيم بيكتشف بس يصير التوث عم بيرخي حيوقع، صرنا هون توليت.
1: اوكي التوتر النفسي قد ايه بيعكس على الاسنان؟
0: التوتر النفسي كيف قصدي؟
1: الستريس يعني قد ايه بيأثر على
0: لك؟ الستريس والانكزايتي مين اللي نحن عم نواجهها كتير هالايام، هي بتأثر على البركسيزم. بروكسيزم اللي هو الكزع اسنان.
1: اوكي
0: والكزع اسنان بيعمل كتير مشاكل اكيد. لوجيك 1 انه هو بيكسر الاسنان. اوكي بيعمل لنا مشاكل بالجوينت اللي هو المفصل تاع الحنك، وتشنجات بالعضل، ودوخه، وجع بالرقبه.
1: أوف.
0: كل هالاخبار اكيد. ونحن اكيد عنا علاج لهذا الموضوع اكيد. الستريس والانكزايتي هذا شيء المريض المريض هو لازم 100%. بس انه نحن فينا نعمل قصص تو ريليف هدول السيمبتومز، انه نحن نحط نايت جارد يناموا فيها المرضى لنحمي السنان. وفينا نعمل كمان بوتوكس لهذه العضله مشان ترخي وما بقى تضلها مشان نجاحها.
1: هل في علامات؟ في كتير عالم ما بتعرف انه هي بتكزع اسنانها، هل في علامات معينه؟
0: في علامات اكيد. اول شيء بس تفيقي من النوم بتحسي بتنشن بهون بشويه ضغط.
1: أوكي.
0: بقلب التم بتشوفوا لسانكم، الطرف تاع اللسان اذا مقروط اوكي معناتها نحن عم نكدش عليه نحن نايمين، والخد من جوا بتلاقوا زيح ابيض.
1: اوف هولي ساينز دقيقين كتير.
0: هولي ساينز هلأ كل العالم حتقوم تعملها.
1: كله رح يتأكد. دكتور جاد، بدنا نحكي عن التقنيات الجديدة بالطب الأسنان وكيف تطور عبر السنين. يعني قبل كانت العالم عن جد تنوجع إذا بدها.
0: لك يم زمان كان كل شيء إذا بدك مور تراديشنال، كان كله يشغل بالإيد، فكان شوي تروماتيك وأجرسيف. أوكي هلأ صار في عنا مواد حديثة، مكانات، سنسورات، في عنا ليزر. يعني قبل مثلا حاعطيك مثل صغير، انه قبل بس كنا نقص النيره كانوا يقصوها بالشفره ونقطب. هلا بالليزر ما بتعمل شيء، بنبنج بالليزر بنقصها وخلصت.
1: اوكي غير
0: هيدي بس سمبل.
1: يعني امتين بيستخدم الليزر؟
0: الليزر هلا بعده يعني بعده هلا هذا كتير جديد طالع، يعني عندك بعد هلا صاروا بالهارد تشو، في عنا السوفت تشو حسب عرفتي، يعني في عيادات اذا بدك متطوره بيجيبوا الارياج ليزر هو الكبير اوكي، هذا بشيل بالبون وبالسنان. بس نحن بمينلي اللي بتلاقيه بثلاث ارباع العيادات هو دايود ليزر اللي بقص النيره مينلي وبيتعامل مع السوفت تشو مثل النيره يعني.
1: هل التكنولوجيا مش هل قديش خففت الوجع التكنولوجيا بنسبه كتير كبيره؟
0: خففت الوجع وال انه خلت المريض كمان يكون مرتاح اكثر. يعني في كثير منا بالعيادات كلنا بنتضايق من القياس اللي كنا ناخده صح، في العالم طلع نفسها ما بتتحملها، هلا صار كل شيء ديجيتال، صار في عنا سكانر نفوت بناخذ طبعه التم بالكاميرا ونبعتها على المختبر. هذا اول شيء بطل خلي المريض يلع نفسه، الشغل بيجي اكيد ادق لانه الريسك اوف ايرور خف.
1: بدنا نحكي شوي عن راس العقل، ما في كتير معلومات كفاية لقلنا عن هالموضوع، امتى لازم نشيله، امتى ليه في ناس بيطلع مأخر أكتر من الناس؟
0: like راس العقل هيدي it's part of evolution okay. نحن من زمان كان بحاجة لهذا الدرس الزيادة لأنه نحن أكلنا كان يعني لحمة دجاج كذا عرفتي، ما كان طري مثل هلأ عرفتي، هلأ صار كل شيء صار كله قطرة. فوي الايفولوشن صار انه صغر الحنك تاعنا، وي دونت نيد كل هذا الفورس اني مور
1: اوكي
0: وخلص سوي. فصار يطلع اوقات ما بيكون له محل، ليش ما بيكون له محل؟ لانه صغر الفك تاعنا. عمتين بدنا نقبعه بس يسبب لنا اوجاع، وبس يكون ما له محل ممكن يحرك لنا باقي الاسنان.
1: رح نعطيك بريك قصير دكتور جاد، رح ناخد بريك وبعد البريك رح نحكي عن تجميل الأسنان ورح نوضح كم فكرة ما بنعرف كتير معلومات عنها. بريك ومنرجع.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان. الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في رأس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
3: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى طول جمعنا الهوى.
2: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
3: كل العصايد من حلا عينيك من دفع.
2: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.

0: بحلقتنا من كيف صحتك لليوم عم نحكي عن أهمية الاهتمام بسناننا مع دكتور جاد عون. دكتور جاد، نحكي عن تجميل الأسنان شوي. كترت كتير لأنه عم نسمع كتير هوليوود سمايل، الفينيرز، الوايتنينج. شو بيختلف كل وحدة عن التانية؟ هيك بريفلي إذا بدنا نحكي.
1: لك إذا بدنا نكون بريفلي about it، التجميل أكيد مش بس بسنان، كل شيء درج حالياً. أوكي. بدنا نعرف شغلة إنه نحنا بس بدنا نفوت بالفينيرز ما في رجع. أوكي. هلا كتير في ماركتينج إنه برابلس فينيرز ونحنا ما منحضر من سنان وما منشيل من السنان ومنحط دغري فوقهم، هيدا بس دعايات. هي أكشلي غلط إذا نعمل هيك. أوكي. فالفينيرز
0: بتفرق التكلفة
1: أكيد. مش بس التكلفة، بتفرق بالماتيريال.
0: أوكي.
1: يعني إذا أنت بدك تعمل فينيرز you go to E-Max أو زيركونيا. أوكي. هلا درجة الكومبوزيت فينيرز اللي هو It's a treatment. أوكي. بس بلبنان بنعمل غلط لأنه سوري يعني واحد بده يعمل فينيرز كل تمه $200-$300 في شيء منه منطق. أوكي. الكومبوزيت فينيرز نعمل مزبوط بده كتير وقت وصراحة بيعذب أكتر من الإيماكس.
0: أوكي. شو الفرق؟
1: الكومبوزيت هي الرصة.
0: أوكي.
1: الرصة اللي احنا بس نسوي السنان بنعمل الرصة ومنسكر صح؟
0: أوكي.
1: هي ذاتها بنحطها على السنان باللون الابيض وبطريقه هيك حلوه وبيمشي الحال. الايماكس هذا بنعمل بالمختبر، يعني احنا من هو تايب اوف ماتيريال بينطبخ بالمختبر، بنحف من الاسنان بناخذ القياس. بس اكيد نحن وي تراي بنكون كثير مينيمال انه قد ما فينا نخلي من التوث وما نشيل كثير، وهيدا شيء نبطل مثل ايام زمان. ايام زمان كنت تشوفي واحد بس يلبس سنه بيحفر مثل الدبوس بصير السن وبنحط، هيدا بطلت موجوده من ورا التكنولوجي. نحن انجا في اوقات منشيل لك 0.67 مليمتر اوف ذا توث ويتش از نوثينج. عرفتي؟ فهيدي هي الفرق. هلا في شغله كتير مهمه انه العالم كتير عم تركض على الفينيرز لانه ما في رجع. انتبهوا، انتوا اصلا لاحظوا حكم اسنان اذا اسنانهم مناح وحلوين مين عامل فينيرز؟
0: مش كل الحكم ما بينصحوا بالكومبوزيت، في حكم ما بيشتغلوها.
1: انا ما بشتغلها مثلا. اكيد لانه انت بما انه يعني اول ما تحط الكومبوزيت فينيرز بعد فتره هني بدهم كتير بعنايه.
0: اوكي. وبتأذي. يعني ما هيك
1: لوك هي بحد ذاتها ما بتاذي. اوكي. بس مثل ما قلت لك هاي مينتيننس تريتمنت، يعني انت لازم تعملي بالخيط كتير، تروح كتير عند حكيم الاسنان. اكيد بيدبغوا مع الوقت. الماتيريال itself shrinks مع الوقت، هيدي لازم ماكسيموم 5-6-7 سنين يضلوا يتغيروا. نحن بنعرف من ورا الخوف من حكيم الاسنان مش كل العالم بتضلها رايحه جاي عند حكيم الاسنان. فمشان هيك حتعمل مشاكل بعدين، جمع بكتيريا، تعمل التهاب بالنيره، طلع ريحه، كل هول القصص. وبس يندم الشخص بده يجي يشيله ما في يرجع ما في يرجع خلص. there's no return. حتى لو ما حف من الاسنان، ما احنا بنحط ماتيريال على الاسنان لحتى الكومبوزيت يقعد مثل الاسيد اتشينج مثلا، هالماتيريال ما بتروح. حتى لو شلت الكومبوزيت بتضلها. فبدك تضطر ساعتها تعمل الايماكس
0: يلي هي تكلفتها بتصير صح. غير شيء. دكتور جات، شو هي افضل اداه للوايتنينج لتبييض الاسنان؟
1: بس بدك تروح عند حكيم الاسنان. نحن بنعمل وايتنينج وي يوز هيدروجين بيروكسيد بالكلينيك. اوكي. وبالبيت نعمل بالجوتيير، نستعمل الكربامايت بيروكسيد. These are the only two materials ممكن بيض اسنانك فيهم.
0: هلا هون
1: الليزر هو اللي بيسرع مفعول هول البرودكت. عرفت؟ الهيدروجين بيروكسيد تو بي اكزاكت. الهوم ريميديز الموز ومدري شو نحف وكذا فيكم تجربوهم، بس انه ما حيعمل شيء.
0: خلينا نوضح بفكره صح او غلط، علاج العصب اكثر علاج بوجع، صح او غلط؟
1: غلط، لانه انت بس تكون مبنجه ما بتحسي بشيء.
0: اذا ما في وجع ابدا يعني ما في مشكله.
1: اكيد غلط. لازم اشرح
0: شوي.
1: اوكي. غلط لانه مثل ما قلنا بالاول هو الوجع اتس ساين انه المشكله كبرت، مش انه نحن عندنا مشكله.
0: هل خلع السن افضل من علاجه او باي حالات بصير هالشيء؟
1: اكيد خلع السن اذا نحن فينا نعالجه هيدي جريمه، مش انه صح ولا غلط، هاي جريمة. نحن هدفنا نحافظ على اسنان قد ما فينا لانه هذا الشيء الوحيد الجسم اللي ما فيه عوده.
0: السكر هو الشيء الوحيد اللي بيخلي السنان يصوصوا؟
1: لا، هو كذا عامل، والسك منهم السكر والأسيد، هول هن النيوترينز تاع البكتيريا.
0: الفرشية القاسية بتنظف أحسن؟
1: غلط، هي بتأذي أكتر.
0: أوف.
1: نحنا لازم نكون عم نفرش بسوفت توث براش بكل نعومة مشان ما نأذي السن والنيرة.
0: كل الناس لازم تقبع درس العقل إذا طلع؟
1: إذا ما عمل مشاكل لا،
0: ما بيأذي يعني؟
1: ما بيأذي، هو سن مثل غيره.
0: دكتور جاد، قبل ما نختم بدنا هيك روتين معين فينا نتبعه تنحافظ على سنيننا.
1: الروتين المعين اللي هو very simple، إنه نحن نفرش سنيننا أتليست مرتين بالنهار، ونعمل بالخيط أهم شيء، وبدنا نروح عند حكيم الأسنان كل ست شهور just for a check-up. كيف نحن نعمل فحوصات دم on a yearly basis؟ نفس الشيء مع حكيم الأسنان، لحتى إذا كانت المشكلة بعدها صغيرة وبأولها نكمشها بالأول، تكلفة أقل، تروما أقل، وكل شيء بيكون أحسن، نخلص منها وthis is it. ما بننطر لحتى المصيبة تصير.
0: شو هي أكتر كيس كانت challenging عندك بالعيادة؟
1: دايماً نحن الفول ماوث ريهابيليتيشن كيسز، لأن العالم اللي بيكون عنده مشاكل بكل تم وعنده خراجات، فنحن بدنا نغير التم كله. أوكي، هول هن الموست تشالنجينج كيسز بيكونوا، وأكيد خاصة إذا المريض ما بيحب حكيم الأسنان وصار له 10 و20 سنة مش جاي عند حكيم الأسنان، فأنت تخيلي قد في مشاكل البكتيريا اللي تجمعت والقصص اللي نحن اضطرينا نعملها لحتى نعالج هذه الحالة.
0: الولاد الصغار كيف فينا نتعامل معهم نفسيا، نحضرهم إذا بدنا نروح عند حكيم السنان؟
1: أول فيزت ممنوع الشغل معهم.
0: أوكي،
1: تفرجيهم العيادة، بتعرفيهم عن حالك، هيدا مراية، هيدا هوا، هيدا كذا، بتكون بيورلي تعارف. بعدين شوي شوي بتصير انتروديوس الشغل على مهل.
0: كتير انبسطنا بالحلقة، عن جد كانت كتير فروتفول، تانكيو كتير لوجودك معنا. بحلقتنا من كيف صحتك لليوم حكينا عن أهمية الأسنان والمحافظة عليهم مع دكتور جاد عون. بختم معكم أعزائي المستمعين، وبلاقيكم أربعة الجاي بحلقة جديدة وموضوع جديد من كيف صحتك، معي أنا كارلي على إذاعة جبل لبنان.

0: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
1: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
2: على مسرح المنو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في راس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جامع عن الهوى.
0: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفع.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابر، بطولة ماريا الدويهة.
1: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
1: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
1: هالجمعة الساعة 4 على

جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

0: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
1: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
1: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفع.
1: هالجمعة الساعة 4 على جبل

0: مليان وقعتها
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59. وينو سايبة؟ جيبو سايبة؟
0: كيلو بزايبة؟ زايبة سموني الزايبة زايبة.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي في رأس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى طول جمعنا الهوى.
0: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.

جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول من تنظيم زوزو.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوره مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
1: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى عطوم جمعنا الهوى.
1: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
1: هالجمعة الساعة 4 على جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: أوف أوف أوف تغير هواك

بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: ثلاثة
1: ربع
0: واحد اثنين ثلاثة
1: ربع
0: كرجي انصاص كرجي اربع لأمين غماس بويا
2: بويا. ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنطوان.
1: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
2: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
1: الحوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
2: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
1: هالجمعة الساعة 4 على جبل

جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتابلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

0: المضافي بالمواقف وعلى المواقف بالسياسي وعلى كل شيء اسمه تكتيك. بهني بهني نفسي فيك
1: انا والله فكري هني
0: انا والله فكري هنيك يعني وهني اهلك فيك. عم اضافي وبالمواقف.

0: الفنان الشامل مروان خوري ضيف الإعلامي فراس حليمة بلقاء خاص عبر جبل لبنان.
1: يا رب تدوم أيامنا سوا ويبقى جمعنا الهوى.
0: حوار عن الفن، الموسيقى وأبرز محطات مسيرته.
1: كل العصايد من حلا عينيك من دفا.
0: هالجمعة الساعة 4 على جبل